0: هاويتون بسيم الحضور أخن كل أخن. جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل. استضافة قمودين أخني ونساء وسويات الدين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا أخم كل بي وهاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دكيت
3: ينفع
2: تذكرني
3: فابيان
2: فابيان مشتاقين عمو
3: أمينو.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة ببرامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك إلى الجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم. فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بالثمن. في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

0: رهيب وجول بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا.
1: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كل أخن جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني وأنا ساوي سويات دين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا أخ من كل بي وهاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دخيت
3: ينفع
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: الله
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك للانجباز الثانية
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على مسائل رياضية على مدارسة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: هاويتم بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين الأخني ونساوي السويات الدين خايومة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب مقاود بين دنا بنونا نبناتا بابواتا نيوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا أخ من كل بي وهاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دكيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك للجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: هاويتون بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريتا وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساء وسويات الدين خايمة بسيميلة زريلو بسخوطة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيوماتا هاي بسيمو ديمو شكرا لكم كل اللي بيو هاي بسيمي.
2: أما بولس دكيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: فابيان مشتاقين عمو
3: الله
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة ببرامجنا عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري
2: نعم؟ توصل أفكارك توصل
3: أفكارك إلى الجبال الثانية
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر
2: نقدر نقول هالشكل شيء
4: وأكثر أكيد أكيد
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك
4: شكرا لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بالثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي بوين شو

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: من حبها
1: يا جان يا جان،
0: ومنعرف بانه قلبك
1: مليان اسرار،
0: يكفي تلوعنا وتهجرنا عدروب الحب مسيرنا، يكفي تلوعنا وتهجرنا عدروب الحب.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

وعرفت قصده قلت بده يشتكي، فتشت عا كلمة تقفت.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

0: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران إلى الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة روانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
1: Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

0: أنتم بسيم الحضور أخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني وأنا ساو سويات دين خايمة بسيميلي زريلو بصخوطة وحب مقاود بين دنا بنونا نبناتن بابا واتن يوماتن هاي بسيمو ديمو وشكرا أخمو كل بي وهاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دكيت
3: والله
2: تذكرني
3: فابيان
2: مشتاقين عمو
3: أمنو.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك.
3: توصل أفكارك للجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على مسائل رياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: هاويتون بسيم الحضوروخن كلوخن جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين أخني ونساء وسويات دين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب مقاود بين دنبنونا نبناتا باباواتا نيماتا هاي بسيمو ديمو وشكرا أخم كل بي وهاي تنبسيمي.
2: أما بولس دكيت
3: ينفع
2: تذكرني
3: فابيان
2: فابيان مشتاقين عمو
3: أمنوخ
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة ببرامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك توصل
3: أفكارك إلى الجبال الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل
4: وأكثر أكيد أكيد.
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين في راديو عنكاوة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-800-3. وفي نهاية الحلقة سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكاوة شارع المنتزه. ومعنا ضيفنا، ضيف حلقتنا لهذا اليوم، الدكتور سوران حسن زنجنة، اختصاص الباطنية والتخصص الدقيق في أمراض الغدد. ونقول له صباح الخير وأهلا وسهلا بك دكتور.
1: صباح الأنوار، تسلم يا رب.
0: أهلا وسهلا بك دكتورنا الغالي. أنت ضيفنا اليوم للجزء الثاني في حلقتنا في موضوعنا أدوية السمنة، لأنه الجمعة الماضية الوقت ما كفانا أنه نغطي كل التفاصيل، لأنه الموضوع جديد وطويل ويعني بتفاصيل هواية، فحابين أنه نكمل وياك اليوم محور حلقتنا. وأخذنا تفاصيل كثيرة عن أدوية السمنة، ووصلنا إلى أنه الآثار اللي ممكن هذه الأدوية تسويها على المريض، وأنه خلي نقول بعض من عدها خلي نقول نادر كان، وبعض من عدها ممكن يكون اعتيادي وممكن شخص يتقبله. لكن إذا إجينا نقول سؤالنا، ما هي التحاليل المطلوبة من المريض قبل أن توصف إلى هذا العلاج؟ هل هناك محاذير، يعني أنه نقول سوي لنا تحاليل حتى نعرف شنو بيك وبعدين نعطيك أدوية، هل هذا الشيء معمول به؟
1: تمام، أكيد. هو إحنا لما نجي مريض عنده مرض السمنة يجينا نأخذ منه تاريخ مرضي مفصل، نفحص سريريا، بعدين ندز شوية فحوصات. بعد هالفحوصات مثلا هو حتى نعرف إذا أكو سبب لهذا السمنة أو الوزن الزائد، مثل فحص وظائف الغدة الدرقية، إذا المريض عنده خمول الغدة الدرقية ممكن يسبب له زيادة وزن، تمام؟ فلازم نعالجه أول شيء، وإذا استمرت السمنة ذاك الوقت نعالج مرض السمنة.
0: إذا لما يكون المرض مرتبط بمرض آخر هاي الأدوية ما راح تشتغل.
1: ممكن تشتغل بس ممكن كفاءتها تكون قليلة، وممكن أصلا إحنا من نعالج خمول الغدة الدرقية هاي زيادة الوزن أو السمنة تروح من حالها.
0: فتؤن أن تعالجت مرضين هسه بهاي الحالة.
1: أيوة، حتى مرات إنه وفرت نشاط الغدة الدرقية اللي هو المعروف يسبب نقصان بالوزن.
0: نعم.
1: 20% من المرضى يسبب سمنة.
0: أوه.
1: فهم لازم نشوف إذا أكو وهي مسببة سمنة نعالجها.
0: أي اللي يسموها غدة سامة.
1: غدة سامة يسموها. تمام. هاي وأكو فحوصات حتى نعرف إذا المريض عدا عن مرض السمنة عنده أي مضاعفات بسبب مرض السمنة لولا، مثلا نفحص السكر إذا أكو ما قبل السكري أو السكر، ارتفاع دهون الدم. تمام. وأكو فحوصات احنا ندزها حتى نشوف إذا المريض ممكن يصير عنده أعراض جانبية، مثلا أنا دائما بالنسبة للمرضايا أدز إلى سونر للبطن، تمام، حتى على المتشغلتين أشوف إذا أكو مشاكل بالمرارة لولا، لأن إذا أكو مشاكل عادة أنا أتفادى هاي الأدوية إلا في حالات نادرة جدا. تمام. وذاك الوقت أقول للمريض الفوائد والمنافع مالت الدواء ونقرر سوا. تمام. وهمة حتى أشوف إذا أكو كبد دهني سبب السمنة. تمام.
0: إذا شفت كبد دهني ما راح تنطي
1: لا أنطي أصلا، أنطي مرتين مرة واحدة.
0: يعني
1: بعد أحسن ذاك الوقت راح يعالج الكبد الدهني والسمنة سوا.
0: يعني إذن أنت التحاليل مو حتى تستثني مرات، حتى تحدد نوع الجرعة بالضبط.
1: تمام.
0: زين، بعض يعني من اللي نتابعهم على السوشيال ميديا وعدهم صفحات وعدهم اختصاص معين يعني بالصيدلة أو التغذية العلاجية، يقول لك أنه نقص بعض الأملاح ونقص بعض المعادن، نقص بعض الفيتامينات يخلي جسمك في احتياج لهذه المواد، فراح ينطيك هذا الشعور أنه أنت بعد جسمك ما مكتفي من الغذاء، فمما يؤدي إلى أنه تأكل أكثر. مثلا على سبيل المثال ولا الحصر، هو مثلا نقص فيتامين دي.
1: تمام.
0: هل هذا صحيح؟
1: هاي الفكرة انتشرت فترة. تمام. ولكن الأبحاث العلمية أثبتت أنه هاي الفكرة كلش غلط، ما لها أي أساس علمي. تمام. لكن هم اللي عندهم سمنة يكون عندهم شيء اسمه مال نيوتريشن أوف أوبيسيتي، سوء التغذية الناتج عن السمنة، هو سمين. تمام. عنده وزن زايد بس عنده نقص بالمعادن والفيتامينات. سبب شنو؟
0: انه يعني هو سمين بس عنده نقص تغذيه،
1: عنده سوء تغذيه.
0: سوء تغذيه يعني
1: فانت الفكره هنا شنو؟ هو دا ياكل كالوريز سعراته هوايه، لكن هاي الكالوريز فارغه، ما بيها مايكرو نيوترينز، ما بيها فيتامينات، ما بيها معادن. تمام. فهنا انه مو عنده نقص معادن وفيتامينات سببت له سمنة، لا هو أسلوب الحياة الغير صحي اللي هو ده يعيشه سببت له سمنة وسببت له نقص المعادن والفيتامينات.
0: برنارد شو يقول؟ غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع، عنده كمية كبيرة من المواد بس هنا هو ما مستفاد من عدها.
1: يعني أخو نقول أكو كمية موجودة لكن نوعية ماكو. تمام
0: زين، هذه نقص المواد الموجودة مع الشخص البدين، عنده نقص مواد خلينا نقول مثلا الكترولايتس اللي هي الأملاح وكذا، هل ممكن هي اللي دا تنطي شعور الخمول وأنه أنا ما أقدر أتحرك أو أنه أنا ما أقدر أسوي رياضة، ولا لا هي زيادة الوزن بحد ذاته اللي مخليته قليل النشاط؟
1: الاثنين سوا. تمام، هي مثلا نقص المعادن الفيتامينات، نقص فيتامين دي، نقص بعض الأملاح بالجسم، نقص فيتامين بي 12، نقص المغنيسيوم، هذني كلها ممكن تسبب شعور بالخمول وانعدام الطاقة والتعب البسيط من يعني أقل مجهود. تمام، وشغلة ثانية هي الوزن الزائد والسمنة تسبب حالة التهابية بالجسم، خلي الجسم يفرز شغلات اسمها أديبوكاينز اللي هي خلينا نقول معاملات التهاب. تمام، تفرزها الأنسجة الدهنية.
0: تمام، هنا هسه هو ما بالتهاب
1: أي،
0: بس الجسم ده يفرز
1: معاملات التهاب.
0: معاملات التهاب، إذا هذه ظاهرة التهابية هسه
1: الجسم يدخل هو السمنة في حالة التهابية بالجسم يكون المريض. وعلى مود هذا الشيء مو بس إنه ده يرفع الدهون ويسبب لنا تصلب شرايين، يسبب معاملات الالتهاب هاي هم مثلاً تسبب لنا خلل بالشرايين وزيادة وتسارع بتصلب الشرايين.
0: حبيب قلبي
1: أشكرك أشكرك، أنا دا أصدمك اليوم.
0: أنا ليش قلت لك حلقتين؟
1: إذا تخلص بحلقتين كل جزء.
0: لأنه فيج الحلقة حسيت إنه أكو شغلات أنت ما تحكيها. زين، في فترة من الفترات ظهر عندنا في قطرنا الحبيب طبيب من الأطباء قال لك إحنا نجيب المريض نحلل له دم نعرف فصيلة الدم، يعني أي بي أو أي بحدها بي بحدها بوزيتيف نيجاتيف عامل الآر إتش. وقال لك جماعة الأو يأكلون جزر وخس وأرانب، يعني جماعة ال جماعة المدري شنو لا أنتوا تأكلون لحم، وجماعة الجماعة الأي بي لا أنتوا حليب وأجمان. يقول لك كل فصيلة دم لازم تتغذى على نوعية معينة من الغذاء حتى تحافظ على رشاقتها. أي شيء تأكله برا هاي القائمة ممكن أن يسبب لك زيادة بالوزن أو ممكن أن يسبب لك مال نيوتريشن، سوء تغذية. رأيك دكتور؟
1: هذا واحدة من الشغلات اللي تسمى خلينا نقول الريجيمات الزائفة، الفات دايت. تمام،
0: الريجيمات زائفة أصلا.
1: إيه؟ تمام، أوكي. مثل كان أكو طبيب ده يقول لك أحط هيك فد جهاز مثل هاي بإيدك أقول لك أنت شنو المفروض تأكل وشنو المفروض تبتعد عنه.
0: مال هايبوكسي هذا الجهاز؟
1: مو مال هايبوكسي، إنما هو ديفايس. أكو أجهزة، يعني أكو شركات، يعني مثل ما أكو معلومات خاطئة أكو شركات يعني خلينا نقول زائفة. تمام، أوكي، في أحسن تقدير. فيقول لك إنه حتى موجود هذا الطبيب كان موجود يعني عليه مرضى هو أهم ما تندى يروحوا له. هو طبيب أصلا اختصاصه جراحة عامة. تمام، للأمانة هو مو بأربي، لا حتى الناس لا يفهموا غلط. تمام، أوكي، يحط له الجهاز هنا يقول له يابا أنت المفروض تأكل هذا وما تأكل هذاك، لأن هذا يسمنك هذا ما يسمنك.
0: أوكي،
1: يعني كلها شغلات ما لها أي أساس علمي. تمام، هي مجرد انه ده يستخدموها للشهره بانه انت تعرف انه خالف تعرف. تمام، اوكي
0: زين، هذه خلينا نقول يعني الناس اللي تستفاد من هذه، يعني اكو ناس راحت واستفادت.
1: زين،
0: علل لي السبب.
1: تمام، الفكره هنا انه اذا هو اني ده هو قال لي انه المناسب لي هي الخضروات هوايه والبروتين هوايه، اكيد راح اضعف. تمام، يعني هو هذا النظام صحي لنزول الوزن.
0: أوكي. تمام، يعني أوكي. هو راح ينطيك هيك ايش، راح ينطيك جدول غذائي.
1: اي يعني اذا قال لي هذا الشيء. شغله ثانيه، احنا اذا يعني الجسم الانساني كلش غريب طبعا، يعني النفسيه كلش تاثر عليه. اذا اني امنت انه هذا الدايت راح ينزل وزني، ممكن انه ينزل وزني حتى لو كان الدايت ما بيه تغيير ذاك الوقت.
0: يعني انت عندك السايكايتريك الحاله النفسيه للمريض واستعداد انه ينزل وزن، انطت طاقة إيجابية فقام يؤمن بأنه هذا الدايت المريح الحلو اللطيف راح ينزل وزن.
1: تمام، احنا هو مرض السمنة هو نيورو اندوكراين بيهيفيرال ديزيز، يعني شنو؟ يعني هو عبارة عن مرض بالأعصاب والغدد والاسلوب الحياه والهاي
0: والتصرفات
1: تصرفات.
0: زين، اذا اردنا ان نفهم ادويه السمنه بشكل صحيح، هل يجب ان نعيد تعريف السمنه اليوم كمرض استقلابي وليس مجرد زياده بالوزن؟
1: اكيد اكيد، مرض السمنه هو مرض مزمن، تمام، متعدد الاسباب، مالتي فاكتوريال، ماكو عامل محدد هو ده يسببه. فهي تعتمد اول شيء على الجينات الانسان، تمام، تعتمد على اسلوب حياته، مثلا من اكل، من رياضه، من نوم، من قلق، وتعتمد على العوالم من المحيطه به، مثلا البلد اللي هو به ما بي اماكن مشي، ما يشجع على المشي، تمام، ما يشجع على الرياضه، اكو تلوث بالبيئه، تمام، يعني هواية عوامل ده.
0: هو ابسام يرد الدكتور
1: ما قال شيء، استر علينا
0: دلاش على غير بلدان
1: اوكي تمام. فاحنا لما نجي نعالج مرض لازم نجيب دواء يشتغل على هواية عوامل، تمام، فلازم نجيب دواء يشتغل على الشهية، تمام، لازم نجيب دواء يشتغل على الغدد، تمام، ولازم نجيب دواء يشتغل على امتصاص الأكل، تمام. فلازم الأدوية الحديثة أول شيء تقلل الشهية، تمام، وتعزز الإحساس بالشبع، وتقلل من حركة الأكل بالجهاز الهضمي حتى أنه الامتصاص يقل وبنفس الوقت الإحساس بالشبع يطول.
0: زين، أكو فد نظرية علمية حلوة ذيك المرة حكينا عن جزء منها، بس أحس أنه ما وصلنا للنقطة اللي كنت أريد أوضحها. جماعة مقاومة الأنسولين، وأني راح يقولوا لي هواية ناس يقولوا لي أنت هواية تسأل عن مقاومة الأنسولين، لأنه لحد الآن أنا ما مقتنع بمقاومة الأنسولين كمرض. هي دوامة سايكل،
1: هي خلينا نقول سندروم.
0: حلو، متلازمة. ظاهرة متلازمة،
1: شوية أعراض مجتمعة.
0: أنسولين موجود، أول شيء أكو سكر بالدم، تمام؟
1: تمام،
0: حلو. عندنا الخلية موجودة وأكو سكر بالدم، هذا السكر بالدم أخذ رسائل، والدم كله أخذ رسائل، انطل البنكرياس، طلع أنسولين. الأنسولين وين المفروض يروح؟ يطب الخلية،
1: على باب الخلية،
0: على باب الخلية،
1: يفتح القفل،
0: يفتح القفل، آه تمام. حتى شنو؟ حتى يقدر هذا الجلوكوز الموجود بالسكر
1: يدخل الخلية.
0: أيوة، يدخل بالخلية. هذا الأنسولين ما يطخ أو ميس،
1: القفل ما يجاوب،
0: القفل ما
1: يدق الباب ما يفتح له.
0: يدق الباب ما يفتح له. هنا شو يرجع يصير؟ راح يزيد عندنا الجلوكوز
1: بالدم،
0: تمام. فرسالة من جديد تطلع من الخلية تقول يابا احنا ترى دزينا نريد انسولين من زمان، مو للبنكرياس، فراح يرجع همين يصير عندنا.
1: هو رسالتين، تمام. اول شيء الدم دي يقول دز رساله للبنكرياس، يابا ترى اكو سكر كلش هوايه، دز انسولين.
0: زين،
1: والخليه تقول لك يابا انا جوعان،
0: أوكي،
1: تمام، وماكو سكر وصلني.
0: أي،
1: ما يقول انا مفتحت، ما يقول انا مفتحت الباب،
0: أوكي، أوكي، أوكي،
1: تمام،
0: أوكي، تمام.
1: فبالتالي البنكرياس شلون يستجيب؟ يدز انسولين اكثر.
0: زين، بس هو اكو هاي الحلقه راح تظل تستمر،
1: اي، فالانسولين
0: شنو اللي يكسر هاي الحلقه؟
1: تمام، فانت الانسولين الزائد شو يسوي؟ عنده سكر بالدم ومدى يدخل للخلايا، يروح يراكمها كدهون حول الاعضاء الحشويه.
0: الانسولين نفسه هو
1: يراكم هاي السعرات الحراريه،
0: هو مو شغلته بس يفتح الباب،
1: مشي واحده من شغلاته، تمام.
0: شغله
1: ثانيه مدى يشتغل زين، فشي يسوي؟ هاي السعرات وين يوديها؟ خو ما تظل تفتر بالدم، يوديها يخزنها كدهون ثلاثيه،
0: يعني يشتغل
1: حول اعضاء الجسم،
0: يشتغل بيك اب،
1: تمام،
0: يحمل جلوكوز اللي هو سكر، يشيله، يسوي دهون حشويه.
1: ايش يسوي؟ لان المفروض هو يدخل للخلايا والخلايا تستخدمها كطاقه،
0: الخلايا تحرقه،
1: اي، بس بما انه الخلايا باب الخلايا مدى ينفتح، مدى يستجيب للمفتاح اللي هو الانسولين، فهو الانسولين مضطر انه يخزنها كدهون حشويه،
0: اللي هي الشحوم اللي داير مداير الاعضاء الحيويه،
1: تمام، واللي تزيد لنا السمنه،
0: اللي هي جزء من عندها الكبد الدهني وغير
1: الكبد، البنكرياس، حوالين البريتونيوم والسمنه الوسطيه.
0: اي زين، هذه الدهون هي تفرق عن الدهون اللي تحت طبقات الجلد،
1: نعم،
0: هذيك دهون صفراء يسموها،
1: حتى اكو براون فات واكو وايت فات، هذا تمام. يعني انت الفكره هنا شنو؟ هم مو شرط انه يكون هي دهون بنيه تحت الجلد، لكن هي كدهون تحت الجلد تكون من ناحيه الايض حميده، تمام،
0: هذيك
1: الحشويه لا، الحشويه تفرز مثل ما قلت لك، معاملات التهاب أديبوكايز.
0: هذيك خطرة.
1: خطرة تسبب لنا مقاومة الإنسولين تزيدها بالتالي. فنظل بدائرة مفرغة.
0: زين الدهون اللي تحت الجلد منين جتي؟
1: هي نفسها يعني هي عامة أنه خلينا نقول سعرات تحولت إلى دهون تحت الجلد. تمام.
0: لا بس ليش أكو جزء راح تحت الجلد وليش جزء افتر حول الأعضاء؟
1: إحنا نحتاجه تحت الجلد. جزء منه نحتاجه تحت الجلد حتى يولد لنا فيتامين.
0: يعني قصدك من يقبط هنا يصير الخزنة هواية بعد يقوم يحول دار
1: أصلاً من يكون زيادة عندنا ما يخزن تحت الجلد. الإنسولين يروح يخزن أعضاء حشوية حول يعني دهون حشوية حول الأعضاء. والمشكلة بهاي الدهون الحشوية هي تسبب لنا أمراض مزمنة، هي تزيد الضغط، تزيد الدهون، تزيد مقاومة الإنسولين، بالتالي هاي الدائرة المفرغة.
0: هل ممكن أنه تتجمع؟
1: حتى لا سمح الله سرطانة.
0: زين هل من الممكن هذه الدهون الحشوية أنه تلتف دائر مدائر الأعضاء فقط وما تروح تحت الجلد؟
1: ما تروح تحت الجلد. الإنسولين يعني خلينا نقول إذا كان عندنا مقاومة إنسولين ما يسبب تراكم دهون تحت الجلد، يسببها تحت الأعضاء الحشوية بالكبد،
0: فلهذا يصير عندك كرش أغلب الأحيان لأنه الأعضاء
1: سمنة وسطية.
0: سمنة وسطية قبل كان يقول لك اللي ما عندوش كرش ما يسواش قرش، كانوا يعتبرون أنه الكرش نوع من يعني من الوجاهة.
1: هي حاليا واحدة من العوائق لعلاج مرض السمنة الباريرز هي هاي المفاهيم الاجتماعية. تمام. المريض ينزل وزن يرجع لي يقول أنا دكتور أريد أوقف هاي الأدوية، ليش والله ده يقولوا لي كلش نازل وزنك. يقول لك يعني أنت لما كان وزنك زايد ما كانوا يقولوا لك ليش لقيت وزنك زايد؟
0: صح.
1: فأنت اهتم بصحتك ولا تهتم بكلام الناس.
0: صح صح. فمن أنت من تجي تنزل وزن الناس تسألك أنت شبيك مريض؟
1: من أنت زايد وزن ما يقول لك أنت مريض، يقول لك أنت ليش بزايد وزنك؟
0: يقول لك ما شاء الله.
1: ما شاء الله ما شاء والله.
0: يقول لك شلون منور وجهه صاير قمر مدور، هو مو مدور لأنه حلو، هو مدور لأنه كله دهون. صدق يعني صدق مدور بدون شك. زين تمام.
1: أنت شلون تكسر هاي الحلقة قلت
0: لي؟ إيه أنا بعد لحد الآن ما جاوبتني، أخذتني فررتني.
1: أرجعك رياضة. أبسط شيء الرياضة هي تحسن من شغل الإنسولين وتحسن من استجابة الخلايا.
0: لا لا لا تطني عايش. أنت مو هناك تحكي بها أبوكاين ودينطي مال التهابية وصلنا للإنسولين والرسبترات وبعدين تجي تقول لي تحسن.
1: ليه؟
0: هنا إيش راح يصير؟ احكي لي كيمياء هرمونات.
1: زين الرياضة إحنا من لما نسوي الرياضة.
0: أي.
1: تمام. راح إنه الحساسية المستقبلات بالخلايا تتحسن، فيقوم يفتح الباب بسهولة. تمام. الإنسولين يجيب السكر المتراكم بالدم. تمام. يدخله وماكو دهون أخرى تتراكم. هذا واحد.
0: يعني الرياضة راح تخلي المستقبلات اللي على باب الخلية تستجيب إلى الإنسولين وينفتح باب الخلية ويطب الجلوكوز اللي هو السكر ويحترق ونصرف طاقة
1: وما يتراكم بالدهون. تمام. ومن نسوي رياضة أكثر خلينا نقول كمية السكر بالدم ما تكون كلش موجودة، ذاك الوقت الجسم شلون راح يضطر انه يجيب من الدهون الحشوية ويحرقها حتى يستخدمها كطاقة. فبالتالي مع الرياضة احنا راح نحسن خلينا نقول حساسية الخلايا للإنسولين. تمام. وثاني شيء مع مرور الوقت الدهون الحشوية تقل. احنا قلنا الدهون الحشوية هي تسبب مقاومة الإنسولين، فمن قللناها خلينا نقول فعاليه او حساسيه
0: يعني تتحسن. كسر هذه الدائره المزعجه اللي الجسم ما يقدر يكسرها من تلقاء نفسه بس رياضه.
1: رياضه اكيد، اكل صحي، خضروات، بروتينات، نبتعد عن الاكلات المصنعه. تمام. وهماتين
0: اكلات المصنعه يعني
1: اي شيء ملعوب به.
0: بس دقيقه دكتور، هذا كل موضوع مجال كبير انت تعبر عليها هيجي.
1: يلا
0: الاكلات المصنعه هسه انت عندك اكلات مصنعه، اكو تونة أكلات مصنعة.
1: لا التونة ليش أكلات مصنعة؟
0: يعني مو مصنع دكتور أنت.
1: ما يخالف. لا أنا
0: ليش ده أقول لك؟
1: لا بروسست يعني مو بس جاية من مصنع، لا خلينا نقول متلاعب بها.
0: يعني قصدك لانشون.
1: اللانشون. البرجر اللي موجود يعني خلينا نقول ما مصنوع بالبيت، اللي إذا يضيفوا خلينا نقول يضيفوا له شغلات هواية محسنات نكهات وما أعرف شنو.
0: زين.
1: تمام. خلينا نقول.
0: أشباه الأجبان.
1: الطحين اللي صاير كلش صفر بحيث فاقد كل قيمة غذائية بي. تمام.
0: أوكي.
1: احنا لازم احنا تذكر لما كانوا قبل اكو الطحين كان بين خالة.
0: اي طحين اسمر.
1: اي
0: عادي
1: المفروض نستخدم هذا.
0: اي هو جزء من القشور.
1: تمام. هو هذا احسن شيء لان بي الياف. تمام.
0: أي هاي الألياف بالعكس ساعد على الهضم
1: والأمور ساعد على الهضم وهما تتحسن مقاومة يعني قل مقاومة الإنسولين.
0: حلو
1: تمام. فإحنا نبتعد عن هاي الأكلات المصنعة المشروبات السكرية وهذني كلها تمام.
0: هو ترى الطحين الصفر هو علامة من علامات على أساس البرستيج والرقي. إنه تتذكر إحنا قبل نحكيها على صراحة عبرنا المرحلة كان يقول لك بيت فلان ياكلون شو اسمه خبز اسمر لا وشوف ما شاء الله بتذول ملام متعودين على شو اسمه على الغالي طحين صفر. طلعوا جماعة الطحين الصفر الأبيض ذولا بالعكس قيمة الغذائية بأكلهم أقل.
1: إيه وإذا تتذكر كانت أوزانهم كلش أسمن تمام والناس اللي كانت تأكل خلينا نقول طحين بالنخالة أرشق وأمراضهم أقل.
0: صح سبحان الله. شوف زين زين هسه إحنا عندنا الرياضة والأكل الصحي الأكلات المصنعة قلنا هذه خطر. بس نيجي على أشياء أنت تشتريها ما تعرف مصنعة.
1: زين.
0: ما تروح تشتري قونية تمن.
1: تمام.
0: هذا التمن طبيعي. أنت تقدر تطبخ من عنده وتأكل. شوف التقارير آني أنه يتم تصنيع التمن دكتور.
1: ما يخالف. تمام. أنت حاول عندك إمكانية أخذ مثلاً شغلات لوكال مصنوعة.
0: وإذا ما عندي إمكانية.
1: إذا ما عندك إمكانية أكل التمن لكن بكميات قليلة. تمام. هو الكربوهيدرات مو مفروض يتجاوز ربع الوجبة. تمام. يعني هو كل وجبتك اللي إما تشفجير تمن يا إما تشفجير برغل يا إما قد الإيد خبز مو أكثر. تمام. الباقي لازم نركز على الألياف اللي هي السلطة والشوربة.
0: إذا الربع كربوهيدرات طبعا. اللي هو تمن برغل أو خبز أو
1: معكرونة
0: أو معكرونة طبعا. نعم
1: وكل هذني نركز على الخيارات الأكثر صحية مثلا اللي هي الحبوب الكاملة تمام. الخبز الأسمر التمن الأسمر يعني مو كلش ويا لأن عادة السعر كلش غالي والفائدة ما تمتد.
0: هو شنو تمن أسمر هسه هو التمن هو مو شلب وهذا اللي نعرفه يعني يعني هو أكو نوع أسمر هو هذا شبيه يعني
1: هو التمن الأسمر ما متصفي مثل التمن الأبيض. التمن الأبيض شوية صاير بيه تصنيع بحد إنه فاقد الألياف اللي بيه
0: تمام. كنا مضروب قاصر هذا طالع هذاك ثاني
1: أو معدل جيني مرات
0: ممكن معدل جيني يعني هم صار مثل الطحين الصفر
1: طبعا. تمام فالشغلات حتى الباستا هسه
0: لا بس اكو تمن بني بني يعني اكو يعني يعني هذا مو لون يعني
1: هو عندنا احنا عندنا التمن بطبيعته هو تمن بني بالياف اكثر تمام وعندنا بي تمن ابيض اللي معدل جيناته تمام فاحنا اذا قدرنا على التمن البني سعره كلش غالي.
0: يعني قصدك هذا الموجود بالسوق كله معدل هذا الابيض كله الحبه الطويله وال والـ121
1: أغلبيتها معدلة جينيا لكن الشغلات أكو لوكال تمام تمن يعني مثلا مال
0: محافظاتنا
1: ومال عنبر وتمن آكري وهذني هذني لا ما معدلة جينيا وأصلا كلش صحية لكن شوية أسعارها أغلى من خلينا نقول التمن المصنع اللي ما يجينا تمام. الفكرة الثانية إنه حتى المعكرونة هذني هسه أكو اختيارات أخرى اللي هي حبوب كاملة أو أكو مال بروتين مثلا مصنوع من الحمص أو من العدس من شغلة تمام.
0: اوكي قصدك من البروتين هي احسن
1: كلش احسن تمام طبعا. وربع الوجبه يكون بروتين تمام يا اما لحوم يا اما بقوليات تمام. اللحوم ده اقصد لحم احمر دجاج سمك ما عندي اي اشكال لكن يا اما يكون خلينا نقول مسلوق او مشوي
0: نعم.
1: واذا ردنا نسوي له خلينا نقول تقلا لازم بزيت زيتون
0: بزيت زيتون زين اكو ناس يقول لك زيت زيتون انت من تخلي على النار هنا انا راح اصير بي
1: ما مثبت علميا شغله لا والله
0: حروب تجاريه بين الشركات
1: على الاغلب.
0: زين بالنسبه للزيوت ما دام طبينا بسالفه شو اسمه يقول لك زيت ال ال ال ال ال حب شمس وكذا هذا مو صحي.
1: هو اكثر الدهون صحيه هي زيت الزيتون وزيت الافوكادو تمام.
0: زيت الافوكادو
1: تمام
0: اوكي.
1: يليها هي الزيوت النباتيه تمام. يليها اللي هي خلينا نقول الدهون الحيوانية.
0: هسه هو الزيتون والأفوكادو هم نبات
1: ما يخالف الزيوت النباتية الأخرى خلينا
0: اي يعني أول شيء عندك زيت زيتون بعدين أفوكادو زين زيت النخيل.
1: زيت النخيل من أسوأ أنواع الزيوت ومثبت أنه ممكن يسبب سرطانات.
0: إذا جماعة اللي يشوف زيت النخيل لا يشتري
1: زين. حتى أنه مشكلة زيت النخيل ما موجود كزيت بس موجود بالشغلات اللي خلينا نقول مثلا بالشغلات اللي هو عادة تستخدم مثلا الخبز مال صاج تمام. هذا الخبز بزيت نخيل
0: بزيت نخيل
1: تمام اوكي. النوتيلا مليان زيت نخيل تمام اوكي.
0: حتى يحافظ على القوام مالتها اللمعه مالتها
1: وحتى يحافظ على السعر على الربح لهم تمام اوكي لان كلش ارخص تمام. فانت من تشتري
0: نخله دكتور طبعا نخلة واحدة تطلع لك شف.
1: فأنت من تشتري أي منتج اقرا المكونات مالته كلش.
0: اذا زيت النخيل زين يجيك اكو فد زيت حسه طاشه طشه قويه زيت جوز الهند.
1: زيت جوز الهند يعني
0: يقول لك هذا السي تي 8 كلش فد زيت او ام سي تي اويل.
1: هذا اني كلها ما مثبتة علميا انه مفيدة اكثر من البقية، لكن الدهون الصحية اللي مثبتة هي يعني اكثر واحد عليه ادلة علمية مدروسة 100% كفائدة صحية هو زيت الزيتون.
0: زيت الزيتون
1: خاصة كجزء من حمية البحر الابيض المتوسط الميديترينيان دايت.
0: اوكي تمام؟ زين قلنا هذا الاوليف اويل. هنا راح نجي نقول دكتور اكو هواي يروحون يشترون زيت زيتون بس ما دا يتحسنون. شلون نعرف زيت الزيتون الاصلي من المواصلي؟ ما تعرف بيه بس هو من سعره مبين. يعني هذا شو اسمه مبين، يعني ما معقولة تجيب لك لتر مثلا كل هذا مثلا ب6000 دينار. لا يعني هو غالي
1: صراحة. أنا شخصيا بالنسبة للزيوت حتى الزيت نقول أي زيت أنا أشتري الشغلات الشركات اللوكل
0: طبعا
1: أكون محلية وككواليتي كلش مبين فيها فرق، بس انه
0: طعمها
1: دقيقا شلون والله صراحه ما اعرف، معني لا تخليني افتي.
0: لا لا بس انا اسال. لا مثلا بودكاست وبراحتك تسال. اوكي زين نطلع من هذا الموضوع ونطب على موضوع اخر اللي هو ما ادري اسال هسه لو خلي بعدين. البربرين.
1: تمام.
0: البربرين هو حبوب يقول لك هي من الاشياء اللي تساعد على الحرق وتساهم في تنزيل الوزن. البربرين يقول لك هي عشبة غير ضارة ممكن تأخذها.
1: تمام. شوفون البربرين من الشغلات اللي مدروسة على مود تحسين مقاومة الإنسولين، تحسين حساسية الإنسولين، يعني نقلل مقاومة الإنسولين. هي عشبة أنا وياك تمام، أكو دراسات عليها لكن الدراسات مو بذيك القوة. تمام. والدراسات الكبيرة عليها بينت انه هي مو كوست افكتيف، يعني خلينا نقول ما تسوى الفلوس اللي دا يندفع بيها. واذا قارناها بشغلات اخرى مثلا الميتفورمين، الميتفورمين يتفوق عليها بهواية. تمام. ترى الميتفورمين هم اساسا عشبة ترى، يعني
0: خلينا نوضح ميتفورمين ادوية السكر.
1: أيه. اللي هو دواء يستخدم للسكر. أيه. والمقاومة للانسولين لتكيس. أيه. المبايض حتى اكو دراسات عليه لتطويل العمر همات، يعني لونجيفيتي. اي والله يعني مضاد اكسده بي
0: راح يخلص من الصيدلية.
1: لا اوكي. فالبربرين ممكن يفيد بعض الاشخاص تمام، لكن ما يسوى الفلوس اللي تندفع بيه لان عاده كلش غالي اذا يشتغل.
0: أيه.
1: والبربرين واحده من الشغلات المكملات اللي ما عليها رقابه صحيه. تمام.
0: ما تدخل الكواليتي كنترول؟
1: تدخل، بس كواليتي كنترول ما راح يركز لك هو ايش قد ببربرين او ايش قد بمواد اخرى،
0: يفحص انه حتى مطابق للليبل
1: كشكل وكهذني. حتى بالاف دي اي، حتى بامريكا الاف دي اي هذني المكملات الغذائيه ما تدخل تحت
0: شلف لانه رفيع. يعني شلف هاي مو وصفه طبيه،
1: فانت ما تعرف اصلا ببربرين لولا. واذا حتى ببربرين ما تعرف هل راح يفيدك انت للنان، لان ما يفيد كل شخص. واذا انت عندك حاله مرضيه مثبته مقاومه انسولين فراجع طبيب مختص ياخذ منك تاريخ مرضي، اذا اكو سبب يتعالج تعالج، اذا لا يكتب لك ميتفورمين، دواء امن رخيص فعال وامن جدا.
0: زين الميتفورمين هنا احنا دنعالج مقاومه الانسولين مو زين، هو يندرج ضمن العلاجات للسمنه ايضا بهاي الحاله لكن بطريقه ثانويه.
1: شوف هي كتنزيل وزن، تنزيل الوزن مالتها كلش قليل مو هوايه. تمام. وعاده تفيد اللي هم عندهم سمنه بسبب مقاومه الانسولين
0: اي فقط. تمام. يعني هذا
1: وتنزيل قليل، يعني احنا بس اذا عندنا مقاومه انسولين مسببت لنا شغلات اخرى لا، ذاك الوقت الميتفورمين هو جزء من الخطه العلاجيه. تمام. واكيد تحت اشراف.
0: اعراض جانبيه ميتفورمين
1: يعني عاده الاعراض الجانبيه تكون غثيان ممكن. الام بالبطن. امساك اسهال. وهاي الاعراض الجانبيه عاده تقل مع مرور الوقت. تمام. او اذا خلينا نقول المريض طولت عند الاعراض الجانبيه ممكن ذاك الوقت نحول من الايميديت ريليز. تمام. اللي هو
0: المباشرة يتحلل
1: إلى المفعول المباشر إلى extended release اللي هو المديد المفعول يسمونه. تمام. الأعراض الجانبية ما تكون أقل.
0: طبعا هاي الأعراض الجانبية إحنا بنقولها ممكن أن تصير واحدة بيك أو ممكن تصير كلهن أو ممكن ما تصير ولا واحدة. بس هي تذكر
1: لازم تذكر. لازم نعرف ما يعرف شكو أعراض
0: لأنه أكو مرات الناس تأخذ الدواء تقرأ مباشرة الورقة الطبية فروح على الأعراض الجانبية أو إنه يشوفها يفز. هذه يعني قانونيا لازم تكتب.
1: تمام.
0: هي مو 100% تصير، ممكن ولا واحدة منها تصير، ومرات الشركات حتى تحمي نفسها تضيف أشياء نادرة جداً بهذا الدواء،
1: حتى
0: باكر عقبه لا حد يروح يقول اني ترى من وراء هذا صار عندي زغلله بالعين. واحد بال10,000 إيه احنا كاتبين لك
1: كاتبين لك يا بالليفلت، ليش ما قريت؟
0: اي فهو هذا، فيعني هي لانه يعني انا يعني شايف ادويه يعني وكش من يعني اي اثر جانبيه ماكو،
1: صح؟
0: بس من تقرا الاثار الجانبيه مالتها تخترع تقول
1: صح
0: ما اخذ. زين حكينا عن هذا، اكو دواء بقلبي البارحه شفته نزلت لك إياه بتالي الليل.
1: ريتاتوس فايد.
0: قلت خلي أتز لك إياه. نزلت لك إياه. طبيت قبل شنو سويت بحث.
1: أوكي.
0: قعدت أنبش. نبشت أشوف لك إياه إنه هذولا بعدهم بالمختبر دي يفحصوه.
1: أي والله.
0: والجماعة دي يبيعوه هنا. أي
1: والله.
0: الإعلان يمنا يقول لك فوت اشتري.
1: يعني عندي مرضى ديجين جايبين.
0: أنا طبيت شنو دا أشيك. قلت أشوف سعره وأشوف تفاصيله وأرد الاسم العلمي مالته. فمن يعني مو على مود اشتري، على مود الحلقه يعني.
1: أوكي.
0: فطبيت دا انبش بالموضوع، فواني طيت الاسئله للصفحه، قلت بين ما يجاوبوني اطب اسوي البحث مالي. طبيت سويت البحث بعده بالمختبر. زين هذا شنو منو
1: زين
0: شلون دا ينباع بعده هو من المختبر؟
1: الريتاتو ترايد هو خلينا نقول دواء، احنا عندنا ال ترزيبتايد اللي هو ده يشتغل على مستقبلين، تمام؟
0: نعم.
1: الجي ال بي والجي اي بي، وعندنا السيماغلوتايد اللي يشتغل على الجي ال بي واحدة، الريتاتروتايد يشتغل على ثلاثة اللي هو الجي ال بي والجي اي بي والجلوكاغون.
0: يعني أقوى من الوقوفي وأقوى من
1: الأوزمبيك
0: ومنجارة. نعرف شلون بعد ما نأخذ هذا الاتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: صباح الأنوار
0: بالخير. ها هلا مرحبا يا صباح الخيرات. اهلا وسهلا ست خالده، شلونك؟ شلون الصحه؟
2: كلش حلو يعني كلش حلو. انا ما داري اتصل يعني داري قاعد اسمع، يعني الكلام كلش مشوق يعني.
0: الله يحفظك من ذوقك يا عزيزتي ست خالده،
2: يعني صدق صدق لازم واحد يسمع هاك البرامج يعني ثقافه طبيه مثل ما
0: اقول. الله يحفظك ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم عزيزتي. شكرا جزيلا لاتصالك، ربي يحفظكم. هلا بك.
2: يعني بس سؤال تم يعني مثل ما اقول كفيت وموفيت بكل ما تشرح هو، بس سؤال يعني كعام يعني مثلا الذي نحن يعني مثلا كل واحد ياكل شيء صحي يبتعد لا يسمن مثلا الشغلات اللي هي ضرورية اللي هي ستندر اللي ناكلها دائما
0: يعني ايه
2: كذا كذا نبتعد وكذا ناكل
0: ايه
2: حتى واحد يكون من فوق
0: ايه تمام تمام عزيزي. ان شاء الله هسه عندنا جزء من الحلقة راح نحكي عن هذا الموضوع بعد كم دقيقة ان شاء الله، وتابعينا ونجاوب. شكرا جزيلا لاتصالك. هلا مرحبا دكتورنا العزيز. ناخذ اتصال هاتفي اخر ما دام فتحنا الاتصالات. الو صباح الخير.
3: صباح الخير دكتور، شلونك؟
0: يا اهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا
3: فيك.
0: اهلا، الاسم خير.
3: الدكتور دكتور سوران،
1: تسلمين يا رب.
3: الله يوفقك ويزيد من أمثالك.
1: آمين أجمعين. شاطر،
0: تفضل يا عزيزي. الاسم بالخير.
3: أنا رحاب.
0: أهلا وسهلا ست رحاب، أهلا وسهلا بيك صديقة البرنامج. أهلا وسهلا. عندك سؤال؟
3: عندي سؤال. دواء الأتكانت
0: إيه؟
3: مع الضغط
0: إيه؟
3: بينه أعراض جانبية مثلا إذا أكثر من 15 سنة يأخذوه
0: إيه؟
3: أعراض جانبية.
0: هاي خوش سؤال، هذا خوش سؤال. تمام، عندك سؤال آخر عزيزتي؟
3: لا الأملدوبين أكيد يعمل ورم بالرجلين يعني إذا يستمرون عليه، وهو هم أنا ما الضغط.
0: إيه تمام.
3: نعم.
0: تمام عزيز، شكرا لاتصالك، شكرا لمشاركتك.
3: شكرا
0: لك. زين أكو اتصالات تيجي ما تلحق عليها، بس خلينا نجاوب على هذا السؤال.
1: زين ست خالدة تقول لنا أكل صحي.
0: أي نعم.
1: شو نسوي حتى نحافظ على وزن صحي؟
0: أي.
1: تمام، أكل صحي ورياضة تنظيم نوم ابتعاد عن القلق، أربع شغلات.
0: أي.
1: تمام، النوم يفضل 7 إلى 9 ساعات.
0: أي.
1: ومعظم الوقت يكون بين 10 و6 الصبح.
0: تمام
1: تمام
0: تمام.
1: القلق نبتعد عنه على قد ما نقدر، وإذا ما قدرنا نبتعد عنه نسوي شغلات حتى خلينا نقول تسوي لنا بالانس. تمام،
0: غلس يعني،
1: مو نغلس حتى تقلل من مفعولها. تمام اوكي
0: تمام.
1: الشغله الثانيه الرياضه على الاقل 3 ساعات بالاسبوع. تجاوب.
0: أوكي. ناخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا ست وفاء. أهلا وسهلا. هلا مرحبا. هلا بيك. هلا معيني
3: دكتور عزيز.
0: أهلا وسهلا.
3: أحب أن أسأل سؤال.
0: تفضلي
3: دكتور. كبغ الصدغ يعني تضخم الصدغ هل هو من السمنة أو من غير أشياء؟
0: إيه ما افتهم
3: بتقول الأطرار من السمنة يمكن الأطرار بس كبر الصدر
0: أي.
3: من السمنة
0: من غير أشياء. أي يعني هو الجسم بس كبر صدر بيه مثلاً لو يعني غير أشياء بارزة مثلاً.
3: كبر صدر وشوية بطن يعني.
0: بطن أي أطراف.
3: شيء قليل أطراف وشيء قل بس رجلين ماكو كتاف لا بس كبر الصدر.
0: أي هل يعتبر سمنة أو هو شيء آخر؟
1: بالرجال أو بالإناث؟
0: بالإناث.
1: كبر الرجال
0: مثلاً. ذاك غير شكل.
1: أوكي.
3: وما عنده علاج.
0: أي. تمام عزيزي شكرا لاتصالك. شكرا عزيزي. اهلا وسهلا بك. اهلا ومرحبا. زين دكتور نكمل الاجابه مال الست خالده.
1: فان قلنا النوم الصحي
0: أي.
1: تمام والابتعاد عن القلق او نسوي شغلات خلينا نقول توازن تقلل تاثير القلق على جسمنا خلينا نقول مثلا
0: شلون احنا
1: يعني مثلا أي. نسوي شغلات احنا نحبها هوايات تمام اوكي او شغلات احنا نؤمن بها دي مثلا الصلاه
0: روحي
1: الدعاء
0: روحي
1: الروحانيات تمام او التامل مديتيشن اليوغا وهاي السوالف تمام اوكي هذن كلها تقلل من تاثير القلق بالجسم
0: حلو
1: اوكي هاي قلناها النوم القلق والرياضه 3 ساعات بالاسبوع يعني اما نخليها نص ساعه كل يوم يعني مساعة بين يوم ويوم للأشخاص اللي عندهم 5 أيام عمل ويومين إجازة ساعة ونص بساعة ونص خلال أيام الإجازة
0: تمام حلو ساعدنا نوم وتجنب القلق والرياضة
1: تمام عندنا رابع شيء وأهم شيء و70% من مفعول
0: إيش ناكل وإيش ما
1: ناكل
0: راح نسوي حلقة اسمها إيش ناكل وإيش ما ناكل
1: كويس زين هاي من هسه زين إيش ناكل نركز على أكلنا إنه يكون متوازن تمام يكون بي كربوهيدرات يكون بي ألياف يكون بي بروتين ويكون بي فواكه
0: ترجم
1: تمام
0: ترجم.
1: يعني مثلا احنا اذا قعدنا على الريوك تمام أي. على قد ايدنا خبز مو اكثر
0: على قد ايدنا خبز
1: تمام نجي البروتين مثلا بيض تمام
0: أوكي.
1: نجي على الالياف خضروات على جوز تمام تمام احنا فلك نقول ربع الاكل هو كربوهيدرات
0: ربع الاكل خبز يعني
1: خبز
0: كريوك
1: او اي كريوك تمام او اذا كغدا تمن او برغل او معكرونه تمام وربع الاكل لازم يكون بروتين يا اما لحم أحمر دجاج سمك بقوليات تمام؟
0: بيض
1: لبن هذا البروتين
0: سمك
1: تمام أوكي والنص الأكل 50% من الأكل لازم يكون ألياف خضروات عامة
0: خضروات.
1: تمام الخضروات كسلطة أو خضروات كشوربة تمام أوكي هاي كلش ضرورية وأهم جزء من موازنة الجسم بالهاي هي الألياف
0: زين
1: تمام ويا كل وجبة أكل نأخذ حصة فاكهة
0: ويا
1: الأكل يفضل حتى يختلط بالأكل فمن يختلط بالأكل أكو ألياف بالأكل
0: أيه؟
1: ما تخلي السكر اللي موجود بالفاكهة
0: أيه؟
1: يعلى مباشرة أيه؟ ويسبب لنا الإنسولين يزيد
0: أيه؟
1: تمام أوكي يعني
0: لأنه هي بيها أصلا سكر الفركتوز
1: بيها السكر وبيها ألياف هماتن وبيها فيتامينات كلش هواية كلش نحتاجها الفواكه مو عدوة لنا
0: تخليها ويا السلطة ممكن
1: تمام حتى نتفادى انه السبايك اللي يصير ويا الانسولين
0: يعني اضافه الانسولين. الجزر للسلطه مفيد
1: والجزر خضروات ترى مو فاكهه
0: اي بس الناس تعتبره فاكهه
1: اوكي الفاكهه مثلا تفاحه
0: أي.
1: صغيره او أي. برتقاله صغيره
0: بس انت عندك الطماطم مو خضروات فواكه
1: اي بس مدخل السلطه صح اوكي اي خلينا نقول الدهون المفيده كلش ضروريه مثلا زيت الزيتون ويا سلطه حبه
0: عندك معمل مال زيت زيتون دكتور
1: اكو ارتباطات مريض نعلن عنها تمام الصمت ايد مكسرات
0: يعني بندق جوز
1: كاشو تمام حبه افوكادو هاي كلش مفيده هاي خلينا نقول وجبه صحيه متوازنه مشبعه تمام وكلش تفيد الانسان
0: اكو ناس يقول لك البيض مو صحي أكو أطباء تروح لأنت يعني تدفع كشفية 50,000 مو من الأطباء هاي بغداد لا تفعيش
1: ما 50,000 ريال
0: لا أكو تروح تدفع كشفية 50,000 أنت وتحجز سرة وقدامك 30 واحد وراك 20 واحد يقول لك امتنع عن البيض. أقول لك يعني صاير عاني أحد عائلتي يعني.
1: أنا أقول لك
0: يقول له لا تأكل بيض.
1: لا تأكل بيض. أنا هم أقول لك لا تأكل بيض مقلي. تمام؟ البيض المسلوق أو البيض المقلي بزيت زيتون كمية قليلة كلش مفيد. مليان بروتينات ومليان دهون صحية هماتين. صح فيه شوية كوليسترول ضار بس كمية قليلة مقارنة بالدهون الصحية الموجودة.
0: إذا عادي نأكل بيض بس ممكن مسلوق.
1: مسلوق.
0: ممكن مسوي بالإير فراير بدون زيت.
1: أو كمية زيت كلش قليلة.
0: أو زيت زيتون رشة هيك خفيفة.
1: كلش زين أصلاً مشبع. بروتين هو أبي يفيد بالعضل هماتين.
0: يفيد بالبناء. زين أكو يقول لك بعض أنواع الأغذية ممكن هي تسبب مشاكل. قولون وبعدين هي تسبب مشاكل مثلا خلينا نقول بال بال بالهضم.
1: مثل شنو
0: مثلا؟ جبن وجماعة الجبن
1: تمام. هو ممكن انه الالبان ومنتجات الالبان تسبب مشاكل بالناس اللي عندهم مشاكل ويا اللاكتوز. تمام
0: ويا اللاكتوز.
1: هو 20% من الناس اللي عندهم قولون عصبي هم بالفعل عندهم مشاكل ويا اللاكتوز.
0: أوكي. اللاكتوز اللي هو السكر الحليب
1: أو السكر اللي موجود داخل الحليب داخل ومنتجات الألبان.
0: منتجات الألبان.
1: فإذا هو شخص من هذولا ما عندي إشكال يوقف هذولا ويركز على جزء آخر. مو شرط يعني هقول لك هذا بصورة عامة. وممكن الشخص يعدلها على مثلا أكو ناس أنه ما يأكلون لحم أصلا. فهم لازم يعدلوها بس أنه المهم أنه يكون 25% بروتين. المصدر شنو كان؟
0: ايه؟
1: أنت رتبها يعني على أسلوب حياتك.
0: بقوليات عادي
1: كلش عادي.
0: لا أنا قصدي من أكو استثناءات مرات يعني إحنا مرات يعني مثلاً أكو يعني هل ممكن أنت تطلب من مريض تقول له مثلاً أنت لازم تقطع مثلاً نوع غذائي معين يعني تقطع البروتينات؟
1: لا
0: ما ممكن.
1: بروتينات كلش ضرورية بس أنا أقول للمريض عدلها على أسلوب حياتك وعلى تفضيلاتك. أكو ناس ما تحب البيض، أكو ناس ما تحب اللبن، مو ما لغصبها عليه وأزيد الستريس عندك.
0: لا
1: تمام؟
0: ما مشكلة.
1: فأنا أقول لك 25% من أكلك ربع أكلك يكون بروتين.
0: أوكي.
1: أنت رتبها.
0: تمام حلو زين جاوبنا على ست خالدة هسه لو بعد أكل شيء حابين
1: اي تمام
0: زين هذا قلنا الأكل لازم ربع حتى نعيد هيك ريفرش نسوي أي. ربع يكون كربوهيدرات اللي هو تمن خبز برغل معكروني ربع الأكل أوكي
1: تمام.
0: الربع الآخر لازم يكون
1: بروتين.
0: ربع بروتين ربع راح يكون عندك دهون صحية.
1: لا الدهون صحية مو ربع تمام هي الدهون هي البروتين وياها دهون صحية
0: يعني أوكي. كجزء لا يتجزأ منها
1: اي يعني من حضرة مثلا خلي شوية زي الزيتون وياه او ويا الاكل صمت ايد مكسرات تمام او حبة فاكهة هاي الدهون الصحية
0: هاي دخلت
1: هاي ويا. اضافة مو من الربع والنص تمام ونص الاكل الياف نركز على الالياف
0: سلطة.
1: الالياف السلطة والشوربة
0: تمام
1: أوكي
0: تمام نروح على السؤال الاخر اللي بعده.
1: ست رحاب بدها تقول لي اذا المريض عنده ضغط وصار له 15 سنة اكو مفه مو من الربع.

0: زمبي ومسيطر لك على الضغط. أوكي. إذا صار عندك أي عرض ممكن أنت تحس من الدواء راجع طبيبك حتى يشوف إذا هو منه لولا تمام. وإذا هذا العرض الجانبي نقدر نتفادى أو نقلل، إذا لا نبدل إلى دواء ثاني.
1: حلو.
0: وبالنسبة للأملودوبين ده تقول لي هو شرط بكل إنسان يستخدم أملودوبين يصير عنده تورم بالساق؟ لا مو شرط تمام. هو واحدة من الأعراض الشائعة لدواء الأملودوبين، ومعظم الأدوية من هذا الكلاس من هاي الصنف إنه تسبب تورم بالأطراف الجانبية. هو ممكن يكون مزعج لكن هو مو خطر أبدا، وما يستدعي إنه نغير الدواء إلا إذا أزعج المريض. هاي بالنسبة للست رحاب.
1: تمام.
0: ست وفاء ده تقول لي إذا أكو تضخم بجزء معين من الجسم. هو طبعا إنه إحنا لما يكون عندنا سمنة يكون تجمع بالدهون.
1: تمام.
0: واحدة من أماكن التجمع هي الثدي.
1: نعم.
0: سبب حالة اسمها اللايبوماستيا. هي موجودة ترى بالذكور وبالإناث تصير.
1: طبعا.
0: أوكي. هذا.
1: تثدي رجال. تثدي. موضوع هذا.
0: لا تثدي هو جاينيكوماستيا، هذا شيء ثاني. تثدي إنه يصير نسيج مثل الثدي. تمام. أوكي. نسيج غدي. تمام بالثدي.
1: أها.
0: اللايبوماستيا لا، هو تجمع دهون منطقة الثدي. وسببها السمنة.
1: أيوة.
0: من نعالج السمنة.
1: يعني هذا غير هذا.
0: غير.
1: أوكي. إيه. حلو.
0: اللايبوماستيا هو تشحم، خلينا نقول تدهون الثدي. تمام. الجاينيكوماستيا هو تضخم الثدي بالرجال. أوكي. بالنساء أو بالرجال إذا كان عندنا تدهن بالثدي العلاج هو أكل صحي ورياضة ومرات أدوية السمنة إذا إذا استلزم الأمر.
1: يعني هو باقي أعراض الجسم، باقي أجزاء الجسم ما بيها،
0: يكون بيها تمام،
1: بس شيء قليل،
0: بس يعني لا
1: هنا يبرز أكثر،
0: ممكن يكون جزء من السمنة بكل الجسم.
1: دكتور بس خلينا نروح بمخيلة المريض أكثر. يلا. هي ده تحكي عن الزيادة المبالغ بها بحجم.
0: هي قالت مو بس هناك، حتى بالرجل هم موجود.
1: أيه.
0: فهي جزء من السمنة،
1: جزء من السمنة،
0: فتعالج السمنة. وإذا كلش كلش هي مسببت لها أعراض، مثلا هي مشكلتنا احنا بالتدهن الثدي، إذا كان خلينا نقول هواية ممكن يسبب مشاكل بالفقرات بالإناث
1: بالظهر ثقيل طبعا.
0: ايه تمام. فهنا ذاك الوقت ممكن تراجع طبيب جراح ينطيها الخيارات، ممكن حتى احنا عندنا جراحات تصغير الثدي. أيه. ريدكشن بريست ريدكشن.
1: زين. البعض يقول أنا ما رجعت من الحلقة كنت سألوني قالوا زين إحنا يعني نريد ننزل 4-5 كيلوات إلى 6 كيلوات، فش نأخذ أوزمبك ما منجارو لو شو اسمه نروح وقوفي لو مثلا ساكسندا؟ قلت هذا السؤال مبقي للحلقة حتى لا أفتي كل واحد باختصاصه. دكتور
0: عشتي تقول هو الزين.
1: أي.
0: زين، هاي الأدوية لعلاج مرض السمنة. تمام. ومرض السمنة علاج مزمن، يحتاج علاج مزمن. هاي الأدوية مو مضادات حيوية، نستخدمها كورس ونوقف.
1: يعني 4-5 كيلوات يعتبر مو سمنة،
0: زيادة وزن. هذا غرض تجميلي أو زيادة وزن، أو أصلا لا هو وزن صحي بس هي تريد تصير شوية أنحف.
1: انت شلون عرفت هي؟
0: هاي الأسئلة عادة هي خلنا نكون متحيزين، بس هي الأسئلة هي عادة هيجي. تمام. فهاي الأدوية
1: لأن احنا نسأل وراء 40 كيلو فوق الرياجيل فهي 4-5 كيلو صحية كانت.
0: تمام. فهاي الأدوية لا ما أنصح بيها، لأن مجرد ما نوقف هاي الأدوية الوزن اللي فقدناه يرجع.
1: آها. الوزن اللي فقدناه يرجع، يعني بس حرق فلوس لفترة معينة لمناسبة معينة وبعدين يروح. زين، الوزن المتوقع خسارته في خلينا نقول أول ما نبلش، يعني حتى الواحد لا يحبط، يعني بلش استخدم أي واحد من هذول المجموعات. أوكي.
0: احنا أول شهر خلينا نقول مو أول شهر، أول 3 أشهر بالنسبة للأوزمبيك وأول 6 أشهر بالنسبة للمونجارو، احنا دنعدل بالجرعة شوية شوية، نصعدها حتى نوصل إلى الجرعة العلاجية، نقلل الأعراض الجانبية. فإذا أنت أو أنت ما فقدت وزن خلال أول 3 أشهر ويا الأوزمبيك وأول 6 أشهر ويا المونجارو عادي. تمام. لأن احنا ما واصلين الجرعة العلاجية اللي هي 15 ملغرام هنا واللي هي 2.4 ملغرام هنا. لكن هو احنا بأول شهر نفقد مثلا كيلوين أكثر أقل، اللي هي احتباس السوائل يروح.
1: احتباس السوائل. المي.
0: ايه ها. ولكن لما نجي على القدرة العلاج، القدرة على تنزيل الوزن، احنا نحسبها من 4 أشهر إلى سنة. هاي القدرة بالنسبة لأدوية الساكسندا هي تقريبا 10% من كتلة الجسم. إذا المريض كان وزنه 100 كيلوغرام ممكن خلال 4 أشهر إلى سنة يصير 90. أوكي. بالنسبة للأوزمبيك تقريبا 17%. إذا كان وزنه بالبداية 100 مع الماي ممكن يصير 83.
1: زين، ليش ممكن أكو ناس تستخدم أوزمبيك مع العلم هذا أحسن، يعني ده ينزل أكثر؟
0: يهوز أحسن. المونجارو. المونجارو أنا بالعراق ما أنصح به.
1: مضروب.
0: مضروب مو ما
1: لا لا لا
0: خلينا على

0: خلي
1: احكي احكي لك
0: اياها طق بطق.
1: اقول لك صار لنا ساعه احنا ما خلينا واحد ما
0: طق بطق. السالفه هنا شنو؟ المونجارو ما موجود رسمي، كل اللي دا يجي تهريب، يعني ما مفروض من يجي بالحدود او بالمطار يشوفوا ما يعبروا. اوكي، فهذا شي يسوي المريض اللي خلينا نقول اللي دا يجيبه، مو المريض، التاجر، خلينا نقول دا يتاجر بهاي
1: القشخجي،
0: القشخجي المهرب، تمام. وين يهربها؟ مرات داخل محرك سياره، مرات فوق التاير. فالتخزين والنقل الله اعلم شلون صاير،
1: جايب لك يا يغلي هذا
0: الله اعلم كل شيء يصير.
1: يعني هو لم يحفظ بطريقه طبيه صحيحه، لان هذا محارير ودرجات حراره معينه وخزن وشمس
0: هو الدواء من يجي ترى بيها حاويات
1: كونتينرات
0: وبيها ثيرموميتر وبيها فلاش ديسك. ترى هذا الفلاش ديسك من يوصل مجرد انه يفتحوها يخلوها على الكمبيوتر بالانترنت مثل مالت الانتخابات، قبل يدز الداتا للشركه.
1: اي
0: الشركات المحترمه خلينا نقول البراند، تمام. اذا شافت الشركه انه خلال عمليه النقل تعدت درجات الحراره المسموح بها، تطلب من الوكيل انه يرجع لها هاي الباتش كامله. فهاي بالنسبه خلينا نقول موجوده شركات البراند المحترمه، مثلا اوزمبيك هسه رسمي موجود وسيماغلوتاي، تمام. بالنسبه للمونجارو الشركه ما تجيبه اصلا،
1: ما موجود،
0: ما موجوده. فأني ما أنصح به إلا إذا أقول المريض شنو بشرط واحد تستخدمه، إذا أنت بروحك من تروح برا مثلا الأردن، سعودية،
1: إمارات، كذا
0: إمارات، تشتري هناك وتجيب لك وياك، أو أكو شخص أنت تأتمنه كلش كلش على طريقة التخزين يشتري ويجيبه وياه. أوكي، بهاي الحالة المونجارو خلال 4 أشهر إلى سنة ينزل 21% من كتلة الجسم.
1: إذا المونجارو مو موجود،
0: المونجارو مو موجود. الأوزمبيك طبعا 17%، مو ذاك الفرق. ترى
1: نجيبه أنا وياك دكتور، والله شغلات
0: المونجارو يحتاج تراخيص وشركة وكومة
1: سوي
0: مو بالنا هاي الشغلات. أوكي، وريتا تترايد اللي تتحكي
1: بي هذا بعد المفعول،
0: وشوف هو واصل مكملين التجارب مع المرحلة الثالثة، بس الشركة ما منزلتها بشكل تجاري. هو ينزل 30% من كتلة الجسم.
1: حلو،
0: إذا كان وزنه 100 ممكن يوصل 70. أوكي، لكن بعدها الشركة ما منزلتها، والشغلات اللي موجودة دا تجينا على انه الريتات والريتات والمريض دا يشتري.
1: شون دا يجي
0: هو قلم؟ ما اعرف شون،
1: لا لا يعرف هو قلم.
0: ها اوكي،
1: يعني قصدي هو ما دام الشركة ما اطلقتها،
0: مو الشركة ترى، الله اعلم شكو به، الله فقط يعلم شن خلينا نقول التاجر اللي مصنعه، اللي هو سواء كان صيدلاني هم تاجر ترى بهاي السالفة. الله اعلم مش حاطبي،
1: يعني مو هو نفسه اللي دي
0: مو شرط، لا ممكن اصلا ممكن يكون بي مونجارو او ممكن بي اوزمبيك بجرعة اعلى. أي، فتنطي مفعول اعلى، هو اكيد اعراض جانبية اعلى، لان فترة بالبداية من اجى الاوزمبيك كان اكو اقلام مال انسولين، تمام. كانوا يحطون عليها ليبل مال اوزمبيك ويبيعوا على اوزمبيك. الاوزمبيك تنفر هيجي ما ينفتح. فالقلم كان قلم ابيدرا عادة اللون تقريبا مقارب له، كان تفتح القلم هيجي يطلع الوحدات مالته مثل الانسولين، فكان بي انسولين صافي، وكان عندي مريض ومريضتين صار عندهم هبوط بالسكر من اخذه، لان انسولين والمريض ما بي سكر، كان عادي يسمون على مود السمنه.
1: كان مال نوفو نوردسك،
0: كان الاوزمبيك ونوفو نوردسك الشركه المنتجه له، تمام، بس كان خلينا نقول كميات قليله تجي. فهم استغلوا التهريب هيجي.
1: لهذا فتره كان مقطوع، فتره كان مقطوع وراها ظهرت وجبه وبعدين اختفى. اوكي، وصلت المعلومه. زين دكتورنا العزيز، كيتو، كارنيفور، صيام متقطع، حميه البحر المتوسط، دوخونا بهاي الريجيمات.
0: زين،
1: هل هذه الريجيمات ضروريه مع الادويه اللي ناخذها من اجل التخسيس؟
0: اكيد، هو نظام الاكل الصحي والرياضه هو الاساس مالت البيت مال علاج السمنه.
1: زين،
0: اي شيء يجي ورا مبني على هذا الاساس،
1: مبني على هذا الاساس.
0: يعني احنا لو ادويه سمنه همات نستخدم، لازم يكون اكلنا صحي ونسوي رياضه. اذا سوينا عمليات قص معده وتحويل مسار، لازم هم يكون ويانا اكل صحي ورياضه.
1: زين، هاي اي حميه؟ اكو كارنيفور، اكو كيتو، اكو حميه البحر المتوسط، اكو هوايه، الصيام متقطع.
0: زين، انت خلينا نقول الحميه اللي اكثر عليها دراسات وفائده ويا هاي الادويه هي حميه البحر الابيض المتوسط.
1: اشرح لنا اياها باختصار.
0: حميه البحر الابيض المتوسط هي حميه كلش سهله وكلش مناسبه لنا، يعني بيها تنوع بالاكل، ما بيها حرمان، وشغلات احنا دا ناكلها دا يركز على الالياف، الخضروات والسلطات، والخلينا نقول الاجبان الصحيه مثلا الفته وهذني. اوكي، وهماتين زيوت صحيه
1: حلو.
0: افوكادو زيت زيتون
1: يعني نفس اللي شرحت لنا اياه قبل شويه
0: نفس الشيء بروتينات صحيه مثلا ايه. اسماك هوايه اوكي هي حميه البحر الابيض المتوسط مثلا الشعوب اللي موجوده على البحر الابيض المتوسط تستخدم هذا الاكل باكلها اليومي
1: هذا أوكي. اكلها الطبيعي اذا هي ليست حميه هو غذاء طبيعي
0: وغذاء متوازن
1: غذاء متوازن ايه.
0: وكميه الكارب بيها كارب خلينا نقول حبوب كامله عاده اوكي فحميه كلش صحيه
1: على هذا الكلام ده اقاطعك انت بهاي الدول من تروح ومن من تطلب الاكل ما ينزل لك خبز انت تشتري الخبز
0: أيه؟
1: يعني شايف ما يجيبوا لك الخبز فري احنا وين ما تروح يجيب لك مثلا نزل لك فد 4 قرص 5 قرص خبز
0: كله صفر
1: يضيف لك اياه هناك الوجبه تنزل لك بدون خبز فتقول له لا اريد نزل فيجيب لك الخبز كانما عنصر اضافي يعني أيه؟ الخبز بهلقد
0: اوكي والخبز عاده يكون حبوب كامله
1: حبوب كامله
0: اسمر تمام
1: لهذا ايضا هم في حسبانهم انه هذا كميه معينه وليس انه ترس بطن
0: إيه؟
1: اوكي
0: فحمية البحر الابيض المتوسط هي من اكثر الحميات المناسبه للاستخدام مع هاي الادويه
1: تمام جدا جميل جدا هل ادويه التخسيس تسبب الادمان
0: لا
1: شكلها ما الادمان دكتور شكلها ما الواحد هيجي يفتح القميص ويضرب الابره هيجي تحت الجلد
0: ترى هاي دخلتنا بوصمه السمنه استجمة لا عيني لا اقول يا الله مو هيجي لا الفكره هنا انا مو ادمان بس ما ليش يقولون إدمان لأن إحنا إذا وقفناها الوزن راح يرجع هاي الأدوية تسيطر على مرض السمنة
1: اللي قلنا هو مرض مزمن فعلاجه مزمن
0: أنت المريض اللي عنده ضغط من يوقف الأدوية ضغطه يصعد ولا
1: يصعد
0: هل هذا المريض هو مدمن على الدواء
1: لا إلا ما ندر أنه ضغط استقر فالطبيب قال له بعد هذا
0: شوي نقلل تمام هل هذا المريض مدمن على ضوء الضغط
1: لا
0: خلاص بعد السمنة مريض السمنة
1: اللي مو سؤالي هذا ما يقال
0: ما يقال أنا دا أوجه الجواب لما يقال عن طريقك هل مريض ما طول مريض الضغط دواء ما يسبب له إدمان ليش مريض السمنة دواء يسبب إدمان
1: زين أكو إشاعات تطلق يقول لك لا هاي الأدوية معود شو مدري شو تسوي ممكن تسوي عقم تبعدك شاب ما متزوج تأخذ هاي الأدوية تنزل وزن تأثر على الهرمونات تقلل من الخصوبة لا تأخذ
0: بالعكس تزيد الخصوبة لأن هي السمنة واحدة من عوامل قلة الخصوبة والعقم بالرجال وبالنساء بس أكو نقطة كلش مهمة هنا النساء اللي دا يحاولون الإنجاب ما لازم يستخدمون هاي الأدوية
1: يعني أثناء فترة محاولة الإنجاب
0: أكيد.
1: مو قبل ما تتزوج
0: فترة
1: اللي تريد تجيب بيبي
0: أي قبل المحاولة بالإنجاب بشهرين ما لازم يكون هاي الأدوية مستخدمة خاصة الأوزمبيك والمونجارو والسكسندا يعني شهر واش أوت بيريد نحتاج احنا نحتاج انه شهر نوقف الدواء بعدين نحاول الانجاب
1: زين الترهل الذي يحدث بعد نزول الوزن هل هو علامه خطره ومن علامات خلينا نقول اللي تشير الى انه يجب التوقف عن العلاج
0: لا لكن هو الترهل ما يصير الا اذا احنا استخدمنا جرعه كل شهوايه من البدايه مو بالتدريج واستخدمناها تحت مو تحت اشراف طبي هي مثلا اللي يسموها الاوزمبيك فيس اللي تصير اكثر شيء بالمشاهير اللي خلينا نقول يستخدمون جرعه هوايه فينزل الوزن بكلش بسرعه بحيث الالياف اللي بالجسم بالوجه ما تقدر
1: احد الفنانين شغلنا اغنيه ذيك الحلقه اي كان مستخدم الاوزمبيك فصار وجهه اوزمبيك
0: اعتقد مونجارو مستخدم على حسب اللي عارفه بس هو اللي يسمى الاوزمبيك فيس شلون نتفادى انه تحت اشراف طبيب اوكي والجرعه بالتدريج ومن شفنا انه اكو ترهلات بدت لا نخفف زياده مو نخفف يعني ما نتسرع بزيادة الجرعة
1: أوكي.
0: نشرب مي وسوائل هواية بروتين كلش هواية وتمارين حتى ننطي مجال للجسم انه يتأقلم
1: لطيف جدا دكتورنا الغالي اختار لنا اسم من هاي الاسماء واقرالنا اياه حتى نعرف من فاز ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة
0: ست وفاء
1: في زراعة وتجميل الاسنان اللي فازت ويانا ست وفاء سمعاني والف مبروك ودكتورنا العزيز اللقاءات وياك شيقة الحديث ممتع نتمنى أنه دائما تكون في تألق مثل ما عهدناك وربي يزيدك من معلوماتك وشكرا لكل ما تقدمه من أجل المراجعين والناس للأمانة الدكتور سوران أنا دزيت لك كم شخص يعني ببلاش عالجهم لأنه مجرد أن نعرف أنه حالتهم المادية تعبانة فشهادة لازم أقولها بحقك
0: هذا واجبنا
1: حبيبي أتمنى لك كل الخير والموفقية وشكرا جزيلا لك
0: موفقية للجميع شكرا لكم
1: أعزائنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة في أمان الله

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كل أخن. جزيل الشكر ست شامريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة ويكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم.
1: شكرا إدارة نادي الشباب وجمعية المرأة والطفل استضافة قمودين الأخني وأنا ساوي سويات الدين خايمة بسيميلي زريلو بسخوطة وحب مقاود بين دنا بنونا نبناتن باباواتن يوماتن هاي بسيمو ديمو وشكرا أخ من كل بي وهاي تنبسيمي.
2: عمو بولس دكيت
3: تذكرني
2: فابيان مشتاقين عمو
3: عمينو.
2: صوتك الرنان كان دائما بالإذاعة من تتصل بينا من تخابر من تقدم معلوماتك الحلوة برامجنا. عمو بولس شنو أمنيتك أنت؟ أمنيتك شنو عمو؟
3: أوصل أفكاري.
2: نعم توصل أفكارك. توصل
3: أفكارك للانجباز الثانية.
2: ما شاء الله أنت بهالعمر هذا وبهالعنفوان يعني ما زال عندك هذه الرغبة وهذا
3: على المسائل الرياضية على مدار الساعة.
2: أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
4: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
2: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
4: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
2: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
4: وأكثر.
2: نقدر نقول هالشكل شيء
4: وأكثر. أكيد أكيد
2: رسالة جميلة أبونا ريان نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
4: شكرا جزيل لكم. شكرا جزيلا.
5: كبار السن ذاكرة الحياة وكنز لا يقدر بثمن في تجاعيد وجوههم حكايات وفي قلوبهم حكمة السنين. ترقبوا التقرير الذي أعده كادرنا الإعلامي عن المبادرة التي نظمها نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل في استضافة مسني دار الرجاء. راديو عنكاوة 97.7.

جات الصدفة مو يومية يومين ما شفتك عظم وجه انشاف وانا السبب

0: اطلع من عشرتك سالم.
1: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11:00 صباحا وحتى 17:00 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة روانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا، لكل حدا عم يتابعنا، ولكل حدا انضم لنا لحتى يعيش أجمل الأجواء على الموجة الأحلى والأجمل على راديو عنكاوا، وضمن برنامجكم المميز بنهاية الأسبوع. نحن معكم استديو 7.

طبعا استوديو 7 عم بيطلع عليكم مباشرة على الهواء على راديو عنكاوا، ومثل ما تعودتوا أنا معكم بالإعداد والتقديم اليزديراني، وراح يرافقني مثل ما تعودتوا دايما عبر الأغاني المميزة دايما من غرفة الإخراج ريبين عسكر، لنعيش معكم أحلى الأجواء بساعة من الوقت. وأنتوا شو حابين تسمعوا؟ كونوا معنا.

يلا سبتوا الموجة واسمعونا على 97.7 مع أجمل الأجواء الحماسية يلي رح نعيشها اليوم بحلقتنا. بدي أقول مساء الخير لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. روح يا ريبين.

مرحبا كتير كبيرة لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لزينب، أوقاتك سعيدة يا زينب. اليوم لابس أبيض أنا، فالكلمات شوي ما كتير عم تبين. لوس الغالي منور، وتحية للمخرج الأكابر، شكرا كتير لك يا زينب. نور إسماعيل عم تمسي علينا، عم تقول مساء الخير والأجواء الرائعة، شكرا كتير. غاندي كمان تحياتي لك يا غاندي، عم تمسي علينا. مساء الورد يا وردة حبيب القلب. نشتمان مساء الخير، أحلى وأجمل ياس، شكرا كتير لك نشتمان. وأكيد ناطر اليوم أراءكم معنا بموضوع حلقتنا لليوم. وخلينا نذكركم لهيك إذا بتحبوا تكونوا موجودين معنا ضمن اتصال من أي رقم على كورك على 075-038-0333 وآسيا سيل على الرقم 077-30-8-333.

لما بتسمعوا هالأغاني تذكروا إنكم عم تسمعوا راديو عن كواوة، تذكروا إنه بغرفة الإخراج ريبين عسكر. هالأغاني الحلوة يلي رح تسمعوها وأكثر ضمن ساعة من الوقت ببرنامجنا استوديو 7. وأيضا بدي وجه كل التحيات لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات وللاتصالات يلي بلشت تجينا.

بدي وجه تحية أكيد لسبونسر البرنامج مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين. بنهاية الحلقة كل شكر أكيد لإدارة مطعم مارينا وعلى قعدته الحلوة، خاصة هلأ الأجواء يعني ها ما كتير جو، خلينا نقول متل ما بتقولوا حار، جو يعني ماشي الحال منيح، خرج الواحد يروح ويقعد بالجنينة برا. فأكيد كل الشكر لإدارة مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين.

طبعا بدي وجه كل التحيات. ابو ياسر عم بيقلنا مساء الخير استاذ الياس، يسعد اوقاتك، وتحياتي للاصدقاء غاندي وزينب وفادي، وتحياتي لنور، شكرا كتير. مساء الخير كمان غاندي عم يمسي علينا، تحياتي لكم جميعا، لكل الشباب والصبايا الموجودين معنا على صفحتنا على الفيسبوك واللي عم يكتبونا تعليقات. مساء الخير لنور اسماعيل عم تمسي علينا، عم تقول مساء الخير والاجواء الرائعه، شكرا كثير لك يا نور. طبعا هي الاجواء راح تعيشوها اكثر ومن خلال اخبارنا وشو عنا كمان من مواضيع راح نحكيها معكم. وايضا اسمحوا لي كمان اعتذر من كل الاشخاص اللي بتحاول دائما تتصل وتتواصل معنا وللاسف ما بقدر لحق اخذ الاتصالات، يعني بتعرفوا ضغط الاتصالات والمحبين، وبالاضافه للمعلومات والقصص والخبريات يلي بنخبركم اياها ضمن برنامجنا. عشان ما نطول كثير على الاتصالات معنا لليوم، ما بعرف نفوت بأول فقرة، يلا خلينا نروح نحن وياكل أول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق.

0: يعني حبيت اجمع اليوم بموضوع حلقتنا حدثين. اول حدث اللي هو انه يعني خلصت المدرسة وبلشت العطلة الصيف وبلشنا بأجواء رائعة، رحلات، طلعات، فوتات، وبالإضافة ليوم العالمي للطفولة يلي كمان ضاج فيه وسائل التواصل الاجتماعي من مهرجانات وأيضا فعاليات عم تكون موجودة، وبالإضافة للحقوق الأطفال. اليوم موضوع حلقتنا عم نحكي أو رح نحكي فيه، هل بتأيدوا عمل الأطفال خلال عطلة الصيف بعد انتهاء المدرسة؟ هل بتعتبروها هي تجربة مفيدة للأطفال أو يعتبر هو استغلال مبكر؟ برأيكم هو عمل الأطفال بالصيف بيعلمهم المسؤولية ولا يعتبر هو ضغط أكبر عليهم وبيحرمهم من طفولتهم؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. خلينا ناخد أول اتصال بالحلقة ونشوف مين معنا ومنقول ألو. ألو.
1: ألو.
0: مساء الخير.
1: هلا مساء النور، شلونك؟
0: أنا تمام، أخبارك؟
1: الحمد لله، انت اخبارك؟ صحتك؟
0: انا بألف خير، نشكر الله. مين معنا؟
1: وفاء.
0: وفاء، اخبارك يا وفاء؟
1: الحمد لله ماشي الحال، الحمد لله.
0: حالتي، خبريني لشوف كيف هيك الاجواء وكيف نهاية الاسبوع معك، شو عاملين؟ طالعين بالبيت ولا بالبيت ولا وين؟
1: صدق بالبيت وشوية بالكنيسة.
0: ادعي لي امانة امانة بس تروحي على الكنيسة.
1: أماني
0: أماني أتغير أشد أيها الزوج. دعيلي تيسر أموري. شكرا شكرا كثير، شكرا لكل حدا بيذكر حدا بصلاته وين ما كان، وكل حدا أكيد بنذكر هيك دايما المرضى وبنذكر كل الأشخاص يلي بحاجة للصلاة.
1: تمام.
0: وفاء، خبرينا اليوم موضوع حلقتنا عم نحكي عن يعني انتهت المدرسة وبلشت عطلة الصيف، وأغلب الأهالي يمكن بيخلوا أولادهم يشتغلوا بمهن معينة تمام خلال فترة الصيف. هل أنت بتأيدي هذا الموضوع أم ضد هذا الموضوع وبتعتبريه هو استغلال مبكر، هو ضغط أكبر عليهم وبيحرمون من طفولتهم؟ شو بتقولي أنت؟ شو رأيك؟
1: يعني هو الولد
0: كنت
1: بالدراسة تخلص شوية يرتاح، يعني هاي الإجازة الصيفية هي فرصة حتى يبني ذاته، حتى يجدد نشاطه، يعني يروح مكان الترفيهية، يبطع من هالروتين وهالدرس وهالمشقة، تعرف يعني الدراسة ترى مو سهلة يعني.
0: صحيح صحيح، فأنت ضد؟
1: ضد. يتعلم لغة، ينضم إلى دورات، يعني عدة شغلات ذهبية، مو إنه يروح يشتغل.
0: أي تمام.
1: الشغل واجب الأمور، يعني لابد ثالث رابع خامس.
0: لاحق يشتغل. إيه إنه بيحطوه ممكن قال عند حلا، بيحطوه عند سوبر ماركت، يعني إنه هيك يعني.
1: يعني والله ظلم.
0: أوكي. شكرا كثير لك يا وفاء وشكرا لرأيك، تحياتي لك ونهاية أسبوع سعيد. هلا فيكي، هلا. خلينا أيضا ناخد اتصال آخر ومنقول ألو. مساء الخير.
2: مساء الخير أخ الياس.
0: يا أهلا يا نور، نور على نور. أخبارك؟
2: شكرا.
0: مين عنك؟
2: شونك؟
0: تمام نشكر الله. هاتي لأشوف يا نور كيفك مع المهرجانات والمهرجانات اللي عم تصير هلأ للطفولة. أخذتي أطفالك؟
2: حضرت هذا المهرجان بالنادي الأكاديمي، كان يعني حلو. إيه أخذت بنتي وديتها، يعني أخذتها. إيه كان حلو بس أي ازدحام يعني، كانت
0: إجباري
2: بس كانت حلوة، انبسطت الطفلة وهي.
0: يلا حلو. واليوم كمان رح نحكي أكثر عن مهرجان بكرة يلي رح يكون بنادي شباب عنكاو، ورح نحكي أكيد عن المهرجان يلي صار. نور، اليوم عم نحكي عن خلينا نقول الطفل لما بيخلص مدرسة وبيروح بيشتغل أو أهله بيشغلوا بشي معين، هل أنت مع أم ضد؟
2: والله أنا دا مع إنه الطفل إذا اشتغل إيه ليش لا، لأنه يتعلم يشتغل أحسن من يقعد. يعني إذا قعد شنو يلجأ إلى الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي وهاي، ليش يخليه يلتهي ويتعلم ويشتغل؟ ليش لا؟ فأنا مع.
0: أنت مع. طيب ما بتحسي انه هو استغلال لطفولته؟ يعني ليش مو قاعد مثلا عم يحضر على التلفزيون، عم يلعب مثلا بي بي بي رايح على بارك معين، طلع يتفسح؟ يعني ليش نحن لازم نحمل طفلنا مسؤولية انه انت لازم تشتغل؟
2: هذا هذا الشغل يفيده بالمستقبل، يتعلم. انا اشوف هذا الشغل بدايه اولى حتى يتعلم للمستقبل. تلفزيون شنو يعلمه؟ ما يفيده. وهو الشغل صح يشتغل، اكو اوقات يشتغل واكو اوقات يتنزه، يعني اكيد الا ما عنده عطله يوم للتنزه يطلع يغير جو، وبقيه ايام الاسبوع اذا يشتغل يشتغل اكيد عنده اوقات محدده. هو طول النهار من الصبح لليل بالشغل؟ لا، اكيد اوقاتها محدده. خليه يتعلم حتى يتعلم الحياه، مسؤوليات، الاعتماد على النفس. فتعليم تدريجي، هما هو دا ينطوه شغل صعب، اكيد شغل بسيط بيشتغل به حسب العمر. حتى يعتمد على نفسه، يتعلم بدايه الاعتماد على النفس حتى من يكبر يعرف. وجوز هاي الشغلات في ده مستقبل يصير بيها مهنه له، يتعلم منها عنده مهنه. اي
0: طيب.
2: شنو يستفاد من قاعده البيت ومن التلفزيون ومن الانترنت ومن هاي؟ شنو يستفاد؟
0: طيب.
2: حتى هسه صراحه يعني هاي المخيمات الصيفيه بالنسبه للاطفال اللي بخمس سنوات وثمان سنوات، هاي الاعمار، هاي المخيمات الصيفيه كلش تفيدهم، يتعلمون يتعلمون منها السباحه، الموسيقى، تطريز، هاي كلها تفيدهم.
0: اوكي اوكي. طيب انا راح نشوف اراء ثانيه. شكرا كثير لك يا نور. شكرا لتواصلك معنا. هلا فيكي، هلا فيكي. سلامات سلامات. معنا اتصال. الو
3: الو
0: الو
3: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
3: هلا، شلونك؟
0: انا بخير. عليا صح؟
3: نعم.
0: عرفت صوتك.
3: مفادي.
0: مفادي، اهلا وسهلا فيكي، طمنينا عنك.
3: هلا، الحمد لله بخير. انت كيفك؟
0: والله تمام، بالف خير. هاتي لشوف انفادي، خبرينا اليوم عم نحكي عن يعني الطفل لما بيخلص مدرسة وبيروح اهله بيشغلوه. انت مع هاي الفكرة مثل ما كانت عم تذكر نور، ولا لا انت ضده؟
3: لا والله وياها نفس الفكرة
0: مع
3: اريد اريد يتعلمون احسن. يتعلم على قيمة المال، على معرفة اكتساب الامر، شلون يجي الفلس بوقته، يكسب وقت فراغه احسن من الالعاب مال التليفون والالعاب الالكترونيه، ينمي دماغه أحسن.
0: طيب انا ليش بالبيت عفوا، بس انا ليش ما بالبيت انا بملي له وقته؟ يعني انا ليش دائما بحط الحق واللوم على السوشيال ميديا؟ ما انا ابني، يعني بالنهايه ابني، فهو مسؤول مني انا، انا اللي بحاول دايره. فهل برايك هذا الشيء ممكن نوعا ما استغلال مبكر؟ يعني في مثل ما بيقولوا انه عماله الاطفال، هلا في كتير جمعيات هي ضد انه ما كتير بيحبزوا هذا الشيء عماله الاطفال بهذا الموضوع، وفي بعض البلدان بيحاربوا هذا الموضوع. بس ليش نحن عنا بمجتمعنا نوعا ما بيقولوا له لا انه يروح؟ طب ما هو طفل
3: لا
0: بالنهايه.
3: انا بدي يروح.
0: انت بدك عن جد
3: يتعلم يتعلم.
0: منيح ماني ابنك.
3: ليش؟
0: لانه انا بحس انه يعني كل فتره عمريه الى مرحله وإلى تكوينتها وإلى شخصيتها. يعني لا تواخذيني انا يعني انا اذا تعلمت حلاق مثلا بفتره صغيره مثلا بعمر صغير، طب ما انا ما امتهنت للمهنه، ما انا رحت درست وانا تخرجت ورجعت اشتغلت بمهنه ثانيه، عرفتي كيف؟ معناته بشو فادتني؟
3: تمام.
0: تعبت تعبت على الفاضي وراحت طفولتي. انا عم اقول مثال، عرفتي كيف؟ انا عم جبه مثال يعني بهذا الموضوع. هلا بالنهايه نحن نحترم الاراء ونشوف ليش انا دائما في عنا موضوع خارج الصندوق، نحن بنحب نفكر خارج يعني التفكير المعتاد. فانا سعيد جدا برايك مفادي، وما بعرف
3: شكرا. تسلم.
0: اكيد هذا موضوع كثير كبير ونشوف اراء ثانيه كمان. تحياتي لك.
3: شكرا. تسلم.
0: هلا هلا فيكي. سلامات سلامات. تحياتي لك. اكيد خلينا ناخذ ايضا راي اخر على الهواء ومنقول الو.
4: الو
0: الو،
4: مساء الخير. مساء الخير
0: ياس مدام ريحاب.
4: حذر.
0: لا لا، انا خلاص ما عاد انساكي ابدا. ابدا ابدا.
4: لا.
0: اخبارك؟
4: جافر شاطر.
0: لكم
4: الحمد لله. الحمد لله. انت شلونك؟
0: بألف نعمه. هاتي لشوف، هل انت معي ولا معن؟
4: لا معك.
0: معي.
4: حلو. انا ما احب شغل الاطفال خارج البيت وهم اطفال. خلي يدخلوا المعاهد مثلا، تعلم السباحه، الرسم،
0: صح، ترفيهي، شيء ترفيهي، صح،
4: سنيه بس ما يشتغل طفل 8 سنين 10 سنين هذا كلش غلط
0: 100% لانه احيانا الاطفال ممكن تتعرض لاشياء تانية داخل يعني المهن عرفتي كيف منا مخاطر بالمهنه ممكن مجتمع كبير يعني انا بالنهايه ماني موجود حده يعني هو نحن عم نحكي على طفل ما انه بعمر بالغ يعني راشد بيفهم الصح من الغلط نحن هذا الموضوع بالاساس يعني نحن ما عم نقول على عمر 18 عرفتي كيف اي فكمان الاهل لازم يكونوا تفضلي
4: ما اشجع الاهل يزجون اطفالهم 8 سنين 10 سنين هم بالعطله الصيفيه حتى يشتغلون خارج البيت حتى يجيبون يكسبون المال هذا كلش غلط
0: يلا اكيد
4: هذا رايي
0: اكيد نحترم كل وجهات النظر وكل الاراء تحياتي لك يا رحاب وهالاغنيه يلي رح نسمعها لكم اكيد

أكيد بدنا نوجه كل التحية المسائية لزميلتنا روزاليا حنا يلي عم نسمع هلأ الأغنية بصوتها. تحياتنا لإلك يا روزاليا، وأكيد مكانك خالي معنا بالبرنامج. هالغنية لإلك.

0: طبعاً التحية مني ومن ريبين لإلك، أكيد بنوجه لك كل التحيات المسائية. خلينا نأخذ اتصال ومنقول ألو.
1: ألو، مساء الخير الياس.
0: مساء الورد يا سميرة.
1: هلا بيك، هاي ساعد اسمع لون يا حلوة.
0: حبيتي يلا الغنية؟
1: أي كتير.
0: هاي بصوت أكيد زميلتنا روزاليا، بنوجه لك كل التحيات. لا لا،
1: هي صاحبتها.
0: لك تسلمي لي يا رب، شكرا كتير لك مدام سميرة.
1: الله يسلمك،
0: عيني الله يحفظك الياس. الله يخليكي. هات نشوف مدام سميرة، خبرينا اليوم عم نحكي عن الطفل والعطلة خلال الصيف، هل أنت مع أم ضد؟
1: أنا يعني ما يعجبني الولد يشتغل
0: ضد.
1: هو ما يكفي يعني السنة كلها يعني يدرس ويعمل ويتعب وبعدين تاري ما يروح يشتغل، يعني أنا ضد، ما يعجبني.
0: ضد
1: ترفيهي الولد، يعني يريد ترفيهي.
0: نعم. أوكي، شكرا كتير لك يا سميرة، تحياتنا لك.

0: بعيونك هذي النظرة.
1: هلا هلا هلا، خلينا ناخذ اتصال. منقول الو. الو،
2: مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: الله يسعد لي هالمساء يا استاذ الياس.
1: اهلا وسهلا فيك ابو ياسر، اخبارك؟
2: كيفك؟ والله مشتاق لك
1: حبيب القلب. ابو ياسر خبرنا.
2: الله يسعدك
1: حبيب القلب. هل انت مع انه الطفل يشتغل بالعطله الصيفيه؟
2: لا والله انا معك.
1: مع
2: معك معك انت.
1: معي يعني ضد انه يشتغل.
2: ايه والله ضد.
1: اوكي،
2: ليه؟ راح يحطوا بنادي مثلا رياضه مثلا للسباحه هيك،
1: انه يبعثوا
2: يخلص من المدرسه يروح على الشغل.
1: شيء ترفيهي. ابو ياسر، انت اشتغلت شيء بزغرك؟
2: لا
1: ما اشتغلت
2: للاسف. لا ابدا.
1: اوكي اوكي، شكرا كثير لك.
2: تمام،
1: هلا فيك.
2: بس بدي اوجه تحيه معلش.
1: ايه اكيد، تفضل.
2: للمخرج وشكرا على الاغاني الحلوه والاصدقاء وكل شيء بيسمعنا من العراق وكل شيء بيسمعنا من سوريا.
1: حبيبي حبيبي القلب، شكرا يا ابو ياسر، تحياتي لك. هلا فيك، سلامات.

0: اتصال جديد على الهواء. مساء الخير.
1: الو مساء الخير، شلونك استاذ رياض؟
0: الورد، اهلا وسهلا فيك. هلا، مين معنا؟
1: وسام.
0: وسام، اخبارك؟
1: الحمد لله، شلونك؟
0: والله بألف نعمة، انت طمني عنك، شو الاخبار؟ شو امورك بخير؟
1: الف مرة بالزور حصلتك.
0: ما والله لك، انا يعني للاسف على الخطين وانا عم حاول افصل، يعني بس كون عم باخذ اتصال. بعتذر كمان من الاشخاص اللي عم بفصل لهم، يعني ما شاء الله اتصالات كتير، بدنا حلقتين.
1: ايه كتير محبوبين
0: انتم. والله انتم المحبوبين، نحن منحبكم ومنكبر فيكم كمان.
1: شكرا.
0: سيد وسام، خبرنا لشوف، انت مع انه الطفل بعد ما يخلص مدرسة يروح لشغلة معينة، مهنة معينة، يتعلم شيء ولا لا؟
1: يعني ويا الصراحة، يعني نحن وصغار نحن مشغول، يعني لازم يشوف الحياة، يشوف العالم، يشوف شلون يعني يتصرفون وياه، يعني حتى لا يصير مثلا من هذا الجبان كثير مثلا يخافون او شيء.
0: ممكن يكون، ممكن يصير عنده ضعف شخصية، يعني إذا ما اشتغل بفترة الصغر.
1: اي
0: ممكن.
1: اي صح.
0: اوكي، يعني نوعا ما الاحتكاك بالمجتمع بيقوي له شخصيته، هيك رأيك؟
1: طبعا. اي صح. لازم. يعني شوف ما يشتغل، انا اشوف يعني ما اعرف شلون، ما لا يحكي ويا احد لا شيء.
0: طيب سؤال، بأنه عمر ممكن يروح يعني يشتغل؟ شو المهنة ممكن يشتغل مثلا ابنك؟ شو ممكن
1: خلي يروح يعني مثلا على حلاق يتعلم مهنة، او يعني مثلا، او انا يعني اشتغل الصراحة فيتر، يعني كل يعني على فيتر وشغلة من شغلة.
0: الله يقويك. تحياتي لك يا وسام، شكرا كتير لك. شكرا. هلا فيك. هلا هلا. خلينا ناخذ اتصال اخر قبل ما نروح للفقرة الثانية. الو،
2: شلونك الياس؟
0: الو،
2: شلونك؟
0: اهلا وسهلا مجد.
2: لا فابيان معك.
0: اهلا فابيان.
2: تذكرني
0: حبيبي يا فابيان، كيفك؟
2: شو السؤال
0: حبيبي فابيان؟ سؤالنا، انت بدي عمرك؟
2: انا اول 13.
0: انت بتحب تشتغل بالصيف ولا لا؟ بتحب تشتغل شي شغلة بالصيف ولا لا؟ يعني عند حلاق، عند سوبر ماركت؟
2: لا والله
0: ما بتحب. اوكي، شكرا كتير، باي باي.

خلينا نروح نحن وياكم لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي توب ترند وشو عنا من أخبار لليوم. والبداية مع النجم سيف نبيل يلي أعلن عن إطلاق مشروعه الموسيقي الضخم والمنتظر واللي هو SN كولكشن جديد لأغاني الجديدة طبعا يلي ضم 5 أغاني جديدة بعد ما أطلق من فترة صغيرة أغاني. طبعا ضم 3 أغاني جديدة وهن قوية ويا مغرورة ويوم القيامة ليكتمل بذلك المشروع الفني للفنان سيف. أغنية قوية هي من كلمات محمد الصالحي وألحان سيف نبيل، توزيع الموسيقي لمنير جعفر، والكليب تم تصويره بإدارة المخرج رأفت البدر.

ومن سيف نبيل رح نروح نحن وياكم لخبر جديد من أخبارنا مع الفنان ياسر عبد الوهاب يلي أطلق أغنيته تحت عنوان السمرة وطلع بفيديو مهضوم وأكيد محضر غنية للبشرة البيضاء. الكلمات لمحمد الواصف، ألحان ياسر عبد الوهاب، توزيع عزيز ثامر، والمكس والماسترينج لحسن العراقي.

ومن ياسر عبد الوهاب رح نروح للفنان عاصي الحلاني اللي سجل طبعا انطلاقة جديدة له بأحدث أعماله الغنائية تحت عنوان لا تغيب، هي من كلمات فهد زاهد وخالد فرانس وألحان ياسر نور، أما التوزيع الموسيقي فكان لهاني ربيع. فيما تولت لايف ستايلز ستوديو إنتاج العمل، أما على المستوى الصورة فقد حمل الفيديو كليب توقيع المخرج فادي حداد.

0: خلينا ناخذ اتصال قبل ما نروح لخبر جديد. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد يا سالي،
1: كيف الصحه والاحوال؟
0: بألف نعمه، طمنينا عنك، كيفن اولادك؟ شلون عم بيقدموا؟
1: ما عم بيقدموا، خلصوا؟
0: لا، ما عندك وزاري؟ ما عندك وزاري؟ ما
1: كان عندي وزاري الصف التاسع، خلص خلص واستلم. خلصنا، نجحنا.
0: برافو، ها، مبروك مبروك. مبروك ان شاء الله. الف مبروك. شكرا. يا رب الله يخلي لك اياهم، تفرحي منهم يا رب. معناته هل انت مع انه يشتغل بفتره الصيف، مع ولا ضد؟
1: طبعا مع.
0: مع
1: وبتاكيد، لان حلو يتعلم الشخص. ثاني عندي راني كان فتره دوام مدرسه وفتره امتحانات كان يشتغل، هو ده يشتغل مصور.
0: فأنتي مع.
1: هو حلو نفسه يتعلم ثقافات، يختلط ويا الناس، احسن ما يقعد بالبيت. بالبيت ايش راح يقعد؟ شو راح يقابل هالاجهزه الالكترونيه اللي لا يعني خلي بيها نسبه فائده، بس نسبه الضرر الاكثر تكون يعني بصراحه.
0: اوكي.
1: فحلو ان هم شباب يطبون يطلعون يتعلمون يشتغلون يتونسون، انهم يحسون بقيمه الشيء اللي يجيهم.
0: تمام تمام. اوكي، شكرا كثير لك يا سالي، تحياتي لك. هلا فيكي.
1: هلا،
0: سلامات. هلا، باي باي. ايضا خلينا نروح لخبر جديد من اخبارنا مع الفنانه نجمه هيفاء وهبي، اللي عم تقترب ل 3 مليون مشاهده باغنيتها شو المطلوب، وهي من كلمات والحان رامي شلهوب، اما التوزيع لجمال ياسين. وطرحت الديفا هيفاء وهبي اغنيتها على طريقه الكليب برؤيه بصريه مختلفه اخرجها المخرج جو بعيده.

ومن هيفا وهبي رح نروح لمحمد حمائي اللي أطلق ألبومه الجديد تحت عنوان اسمعوني اللي ضم 18 أغنية. وطبعا خليني أذكر أنه محمد حمائي وعنده ديو مع الفنانة شيرين عبد الوهاب ذكرناه من فترة. أما هلأ الألبوم ضم 18 أغنية منذكر منهم أوعى تنساني، بتسألوني ليه، بيقولوا لك إيه، وخليني والعديد من الأغاني. وطبعا ضم وتعاون مع العديد من الملحنين، نذكر منهم أيمن بهجة أمر، تامر حسين، وأمير طعيمة. أما الأغنية اللي عم نسمعها هلأ هي عنوان الألبوم من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، وبيجمع الألبوم نخبة من أبرز صناع الموسيقى بالعالم العربي.

طبعا لهون بنكون وصلنا لختام فقرتنا الثانية واللي هي توب تريند. رح نروح نحن وياكم لفقرتنا الثالثة واللي هي تحت الضوء ونشوف شو في عنا فعاليات لهذا الأسبوع. والبداية أكيد مع تقرير أعده زميلنا فابيان نويل عن مهرجان يوم الطفل العالمي اللي تم إقامته بالمركز الأكاديمي الاجتماعي بقضاء عنكاوة بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي التربية أطراف أربيل بتاريخ 1/6. خلونا نسمع التقرير ونرجع.

0: بمشاركة حزبية وحكومية وجماهيرية وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، نظم المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي التابع لمديرية تربية أطراف أربيل عصر الاثنين الموافق الأول من حزيران 2026 مهرجانا خاصا على حدائقه. تضمن الحفل كلمات وعروض قدمها أطفال الروضات والمدارس المشاركة بلغات مختلفة، إضافة إلى مسابقات وأنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية والرسم على الوجه، ما أسهم في تنمية الوعي المجتمعي والمهارات الإبداعية وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال.
1: طبعا أي فيستيبال كما دخل الصراحة خاندي مفصخانة ليت مش من مندي طيمانة ومغملاخة ديال الزورة ادي كيبو امرك تكلو ناشي بانه يا لزورة يعني مستقبل جديد نيجي وبصخلن قاعد راديو عنكاوة وجهات اعلامية او على شاوقلو تسليط الضوء دكود اللي من دي ان شاء الله بصي كل علمه ومستمر فاو جي فيستيفال وعنكاوة بمستقلة يا لزورة طيمان ومبدعين. رفيق عنا مسؤول اعلام ثقافة مركز اكاديمي الاجتماعي.
2: نحب انه اول شيء نشكر المركز الاكاديمي ونشكر مديرية تربية اطراف اربيل على دعوتهم لنا وعلى جهودهم الدائمة الموجودة ويانا في سبيل أنه نرتقي بالمستوى التعليمي. وطبعا هذا المهرجان يجمع جميع المدارس بفئاتهم بأعمارهم حتى نقدم شيء ولو قليل للطفل، لأن الطفل هسه هو أهم شيء ركيزة المستقبل، هم الجيل اللي راح يبني البلد اللي إحنا به واللي يستاهل كل خير. روعة شوريس مديرة مدرسة ميرسا الدولية.
3: كبيرة هاي مسيمة إدارة مركز الأكاديمي قديم مهرجان وقديم كرنفال كمودي لقاتد أني على زورة ما تدعن كاوة كبيرة بصقلو كبيرة ونسلو قاوة دي مهرجان وإن شاء الله شاعت أخرتا بشها مهرجان بشرابة هاو إماتا بش قلق هاي قاوة وهاي تنبسيمة. عدنان يعقوب مدير حامرابي ابتدائية.
4: فيديو يوم أبريشيل مكلو إماتا دي اليوم تصخوخ ديار زورة كل علمة باي مناسبة ومبرخن كله نيالة عين دي الوردة أي قنثة وردة خاين بابا ويما بصيخي لقاو لين آنو فير دي دانيلو حسكو ودد من مريا نطريلو هاوي خبيرة طاوة قاود أي دوني وشكر خصان تركادمي قبل قاعد أي حفلة تتهودة مبصخ خيالت ما تديدان ليه فرق جاوات من مش المعنو من سوراي من كله مشرو كله باي مصخوفة طيب من دي كبيرة هاوية بس انت سنتر اكاديمي وعزيزة فابيان اخلن لبي انا دائما هذا هاول هر القامة وان شاء الله فايش القامة راديو عنكاوة طبعا والنعم.
5: اليوم احنا صراحة كلش فرحانين، بنتي طبعا مشاركة بهذا المهرجان الحلو باسم مدرسة حمورابي فيرونيكا ماجد. شكرا لكم.
6: هلا ودخيتون. انا صاحبة مشروع اكسسوارات اتيك بلخة بصرة الشنية، مشركتين اديو بعيد الطفل قاعد مركز الاكاديمي وكبيرة بصيخة وخ اديو لان علمود اطفال اخذ بصفوثة والعاب وكل من دي وشكرا.
7: مرحبا، انا سوزان قرخانيان، شاركت اليوم بمهرجان الطفل. عندي مشروع من البيت، مشروع مال حلويات مسوية وهي قدامكم دونات فشفش كازانوفا تشيز كيك كيك وكراميل، يعني أتمنى تذوقون وإن شاء الله صحة والسلامة لجميع الأطفال وموفقين للجميع. Thank you.
8: طبعاً يوم الطفل هو يوم يعبر به الطفل عن مشاعره ويستمتع بينه ويحس بالراحة ويحس إنه له يوم والناس تقدره، ويوم الطفل ويوم كلش حلو هسه استمتعنا نحن والعائلة جداً استمتعنا.
0: طيب شلون شفت الأجواء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي اليوم؟
8: كلش حلوة الأجواء وشكرا لكل الكادر اللي سوى هاي الحفلة.
0: شكرا.
8: عفوا.
0: كما تخلل المهرجان توزيع الشهادات التقديرية للجهات المشاركة والهدايا للأطفال المشاركين. لراديو عنكاوة فابيان نويل.
9: أكيد كل الشكر لزميلنا فابيان نويل على التقرير المميز، ورح نضل بأجواء أكيد المهرجانات وحيث تقيم جمعية عنكاوة للمرأة والطفل وبالتعاون مع نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
0: نويل.
9: أكيد كل الشكر لزميلنا فابيان نويل على التقرير المميز، ورح نضل بأجواء أكيد المهرجانات، وحيث تقيم جمعية عنكاوة للمرأة والطفل وبالتعاون مع نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث يتم إقامة مهرجانات

بكرة ضمن ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. ورح نضل بفقرتنا تحت الضوء، وحيث نفذت لجنة المتابعة والقرار التابع لقائم مقامية قضاء عنكاوة مساء يوم الثلاثاء 2/6/2026 جولة تفتيشية على عدد من المصالح التجارية عددها 10 محلات بقصد التأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصحية وشروط العمل. وخلال الجولة تم إغلاق 2 من المحلات لعدم التزامهم بالشروط الصحية والسلامة العامة، وتغريم 4 بسبب التزامهم بالشروط والتعليمات، وأنذارهم بمراجعة قائم مقامية عنكاوة لإكمال الأوراق اللازمة. كما تم منح شكر وتقدير لمحل واحد باسم معجنات وحلويات شوكليت هاوس لالتزامه بجميع التعليمات للجنة قائم مقامية، وأيضا تم إعطاء تعليمات اللازمة لثلاث من المحلات

وآخر خبر من الأجواء الموسيقية الرائعة. وضمن أجواء كروية استثنائية يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة أكبر شاشة عملاقة بأربيل والمنطقة، وذلك بساحة النادي لمتابعة مباريات كأس العالم اللي رح ينطلق ب13 من الشهر الجاري وسط أجواء حماسية عائلية مميزة.

وطبعا الفعاليات المرتقبة تعد بأكبر تجمع جماهيري لعشاق كرة القدم، رح يستمتع الحضور بتجربة مميزة ومشاهدة فريدة بتجمع بين التشويق وروح المنافسة ضمن بيئة آمنة ومناسبة لجميع أفراد العائلة. ورح يتضمن فعاليات، برامج ترفيهية يومية، مسابقات، توقعات لمباريات مع جوائز قيمة بانتظار المشاركين، وهذا الشيء اللي بيضيف طابع تفاعلي ممتع لكل الحضور. وأخيرا حتى تكمل الأجواء رح يتم تجهيز أركان متنوعة للطعام والشراب لتكون ساحة النادي وجهة متكاملة لعشاق الكرة. نادي شباب عنكاو الاجتماعي حيث ينبض المونديال بالحماس، أكيد نحن ناطرينكم بالأجواء المميزة.

0: يلا بما أنه معنا وقت خلينا ناخد كم اتصال قبل ما نروح للفقرة الأخيرة. لسه معنا وقت ربين ما هيك؟ يلا ناخد اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: مرحبا.
0: مرحبتين، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك، شلونك؟ إن شاء الله بخير.
0: تمام، نشكر الله. طمنيني عنك.
1: الحمد لله ماشي الحمد لله. أنا بالطريق وحبيت إنه أشارك.
0: أهلا وسهلا فيكي. مين معنا؟
1: يعني ما عرفت السؤال.
0: ولا يهمك، مين معنا؟
1: بان.
0: أخبارك بان؟
1: بان، نعم الحمد لله بخير الحمد لله.
0: بان، موضوع حلقتنا اليوم عم يحكي عن الأطفال بعد ما ينتهوا بفترة المدرسة. هل أنت مع أنه يشتغل الطفل بالصيف بفترة الصيف؟
1: أكيد طبعا، إذا شغلة حلوة وتناسبه، يعني خاصة إذا مع والده. بالعكس حلو يتعلم على شغلة جديدة، يعني أفضل من يقعد ويلتهي بالموبايل وغير شغلات، يعني أي شيء يتعلم شغل حلو، يعني شغل جديد مثل موسيقى.
0: تمام.
1: أو أي شغلة إذا كان أبونا عنده مهنة أو شيء، ليش لا، حلو.
0: أوكي. يتعلم. أوكي، شكرا كثير لك يا بان، تحياتي لك ونهاية أسبوع سعيد.
1: أهلا وسهلا،
0: هلا فيكي.
1: هلا فيك، شكرا جزيلا.
0: ريبين، نسمع أغنية من عندك ولا؟

وطبعا نحن وياكم رح نكفي بفقرات برنامجنا، ولكن رح نروح نحن وياكم لآخر فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي الأغنية المنسية. طبعا رح تكون معنا مثل ما تعودتوا دايما من الأغاني، خلينا نقول يلي بترجع هيك لذاكرتنا، للحظة معينة، لقصة معينة بتكون مرت بحياتنا. خلينا نشوف نحن وياكم أغنية اليوم عن شو بتحكي، ومن عندك يا ربينا.

مصطفى أمر ولد ونشأ بمدينة الإسكندرية وانتسب لكلية التجارة قسم إدارة الأعمال. بالبداية كان يغني خارج المدرجات بكلية التجارة بالجامعة، وتعرف عليه الملحن حمدي الشاعري بحفل بالعجمية وسمعه فشجعه للانتقال إلى القاهرة.

وكانت بدايته مع أغنية ولا يابو خد جميل ضمن ألبوم منوع تحت عنوان لقاء النجوم. عنده أكثر من 20 ألبوم غنائي، نذكر منهم افتكرني، نار الحب، عايشين، منايا، وألبوم سكة العشرين.

طبعا شارك أيضا كممثل بالسينما واشترك ضمن أعمال درامية كممثل ومغني. منذكر من هي الأعمال الحب الأول، حبك نار، الأصحاب ولا بزنس، ومدرسة الحب.

بعام 2025 طل الفنان مصطفى قمر على الجمهور بمقطع مصور ظهر فيه بصوت منخفض كاشفا عن خضوعه لعملية دقيقة بأحباله الصوتية بعد معاناة استمرت لفترات أثرت على صوته وقدرته على التحدث بشكل طبيعي.

فكرة أغلب العالم تسمع لها الغنية بتفكر أغلى الحبايب هي الأغنية اللي عم نسمع حاليا سكة العاشقين. وأغنية سكة العاشقين تم إصدارها ضمن ألبوم بعام 1994 وضمن الألبوم 8 أغاني.

هي من كلمات سامح العجمي وألحان مصطفى عمر، أما التوزيع لحميد الشاعري والمكس لأحمد جودة، أما الكليب فتم تصويره بعدسة المخرج خيري

طبعا يعني خلصت الأغنية، ولكن في خبر رح أخبركم عن الفنان يلي عم نحكي عن أغنية اللي هو مصطفى قمر، إنه في عنده ألبوم غنائي حاليا رح يتم طرحه قريبا خلال فترة الصيف، فنحن أكيد على انتظار وانتظار عودته للساحة الفنية والغنائية. طبعا لهون منكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا، ولكن رح نعرف مين هو الرابح معنا بحلقتنا اليوم من بعد ما نسمع أغنية بختام حلقتنا لليوم، ونشوف مين هو الرابح معنا أو مين هي الرابحة معنا بحلقتنا. وخليني أذكر بأنه الجائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. بدنا نقول ألف مبروك لعليا، ألف مبروك لإلك عليا، جائزتك مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. ألف مبروك لإلك الجائزة، فيك تستلميها أكيد من نادي شباب عنكوة الاجتماعي ومن إذاعة راديو عنكوة. طبعا لهون منكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا، تقبلوا كل التحيات بغرفة الإخراج ربين عسكر، أنا كنت معكم بالأعداد والتقديم الياس ديراني، بدي ودعكم على أمل لقيكم الأسبوع القادم، تبوا بألف خير، باي باي للكل.

0: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.
1: It's a new generation.

0: مع أول أصوات النهار ليملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: Einkauer FM.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران إلى الساعة 11 صباحا وحتى 17 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
1: يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين في راديو عنكاوة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 075-03-800-3 وعلى الرقم 077-30-800-3. وفي نهاية الحلقة سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكاوة شارع المنتزه. ومعنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور سوران حسن زنجنة، اختصاص الباطنية والتخصص الدقيق في أمراض الغدد، ونقول له صباح الخير وأهلا وسهلا بك دكتور.
1: صباح الأنوار، تسلم يا رب.
0: أهلا وسهلا بك دكتورنا الغالي، أنت ضيفنا اليوم للجزء الثاني في حلقتنا في موضوعنا أدوية السمنة، لأنه الجمعة الماضية الوقت ما كفانا أنه نغطي كل التفاصيل لأنه الموضوع جديد وطويل ويعني بتفاصيل هواية، فحابين أنه نكمل وياك اليوم محور حلقتنا، وأخذنا تفاصيل كثيرة عن أدوية السمنة ووصلنا إلى أنه الآثار اللي ممكن هذه الأدوية تسويها على المريض، وأنه خلينا نقول بعض من عندها خلينا نقول نادر كان، وبعض من عندها ممكن يكون اعتيادي وممكن شخص يتقبله. لكن إذا إجينا نقول سؤالنا، ما هي التحاليل المطلوبة من المريض قبل أن توصف إلى هذا العلاج؟ هل هناك محاذير يعني أنه نقول له سوي لنا تحاليل حتى نعرف شنو بيك وبعدين نعطيك أدوية، هل هذا الشيء معمول به؟
1: تمام، أكيد. هو إحنا لما نجي مريض عنده مرض السمنة يجينا نأخذ منه تاريخ مرضي مفصل، نفحص سريرين، بعدين ندز شوية فحوصات. بعد هالفحوصات مثلا هو حتى نعرف إذا أكو سبب لهذا السمنة أو الوزن الزائد، مثل فحص وظائف الغدة الدرقية، إذا المريض عنده خمول الغدة الدرقية ممكن يسبب له زيادة وزن، تمام؟ فلازم نعالجه أول شيء، وإذا استمرت السمنة ذاك الوقت نعالج مرض السمنة.
0: إذا لما يكون المرض مرتبط بمرض آخر هاي الأدوية ما راح تشتغل.
1: ممكن تشتغل بس ممكن كفاءتها تكون قليلة، وممكن أصلا إحنا من نعالج خمول الغدة الدرقية هاي زيادة الوزن أو السمنة تروح من حالها.
0: فتوأنوا أن تعالجت مرضين هسبب هاي الحالة.
1: أيوه، حتى مرات إنه فرط نشاط الغدة الدرقية اللي هو المعروف يسبب نقصان بالوزن، نعم، 20% من المرضى يسبب سمنة. فهم لازم نشوف إذا أكو وهي مسببة سمنة نعالجها.
0: أي اللي يسموها غدة سامة.
1: غدة سامة يسموها. تمام. هاي وأكو فحوصات حتى نعرف إذا المريض عدا عن مرض السمنة عنده أي مضاعفات بسبب مرض السمنة لو لا، مثلا نفحص السكر إذا أكو ما قبل السكري أو السكر، ارتفاع دهون الدم، تمام. وأكو فحوصات احنا ندزها حتى نشوف إذا المريض ممكن يصير عنده أعراض جانبية، مثلا أنا دائما بالنسبة لمرضايا أدز إلى سونار للبطن، تمام، حتى على المتشغلتين أشوف إذا أكو مشاكل بالمرارة لو لا، لأن إذا أكو مشاكل عادة أنا أتفادى هاي الأدوية إلا في حالات نادرة جدا، تمام. وذاك الوقت أقول للمريض الفوائد والمنافع مالت الدواء ونقرر سوا، تمام. وهمة حتى أشوف إذا أكو كبد دهني سبب السمنة، تمام.
0: إذا شفت كبد دهني ما راح تنطي
1: لا أنطي أصلا، أنطي مرتين مرة واحدة. يعني بعد أحسن ذاك الوقت راح يعالج الكبد الدهني والسمنة سوا.
0: يعني إذا أنت التحاليل مو حتى تستثني، مرات حتى تحدد نوع الجرعة بالضبط،
1: تمام.
0: زين، بعض يعني من اللي نتابعهم على السوشيال ميديا وعدهم صفحات وعدهم اختصاص معين يعني بالصيدلة أو التغذية العلاجية، يقول لك أنه نقص بعض الأملاح ونقص بعض المعادن، نقص بعض الفيتامينات يخلي جسمك في احتياج لهذه المواد، فراح ينطيك هذا الشعور أنه أنت بعد جسمك ما مكتفي من الغذاء، فمما يؤدي إلى أنه تأكل أكثر. مثلا على سبيل المثال ولا الحصر، هو مثلا نقص فيتامين دي،
1: تمام.
0: هل هذا صحيح؟
1: هاي الفكرة انتشرت فترة، تمام، ولكن الأبحاث العلمية أثبتت أنه هاي الفكرة كلش غلط، ما لها أي أساس علمي، تمام. لكن هم اللي عندهم سمنة يكون عندهم شيء اسمه مال نيوتريشن أوف أوبيسيتي، سوء التغذية الناتج عن السمنة، هو سمين، تمام، عنده وزن زائد بس عنده نقص بالمعادن والفيتامينات. سبب شنو؟
0: انه يعني هو سمين بس عنده نقص تغذية،
1: عنده سوء تغذية.
0: سوء تغذية يعني
1: فانت الفكر هنا شنو؟ هو دا ياكل كالوريز، سعراته هواية، لكن هاي الكالوريز فارغة، ما بيها مايكرونيوترينز، ما بيها فيتامينات، ما بيها معادن، تمام. فهنا انه مو عنده نقص معادن وفيتامينات سببت له سمنة، لا هو أسلوب الحياة الغير صحي اللي هو ده يعيشه سببت له سمنة وسببت له نقص المعادن والفيتامينات.
0: برنارد شو يقول؟ غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع. عنده كمية كبيرة من المواد بس هنا هو ما مستفاد من عدها.
1: يعني خلينا نقول أكو كمية موجودة لكن نوعية ماكو. تمام.
0: زين، هذه نقص المواد الموجودة مع الشخص البدين، عنده نقص مواد خلينا نقول مثلا الكترولايتس اللي هي الأملاح وكذا، هل ممكن هي اللي دا تنطيه شعور الخمول وأنه أنا ما أقدر أتحرك أو أنه أنا ما أقدر أسوي رياضة، ولا لا هي زيادة الوزن بحد ذاته اللي مخليته قليل النشاط؟
1: الاثنين سوا. تمام. هي مثلا نقص المعادن الفيتامينات، نقص فيتامين دي، نقص بعض الأملاح بالجسم، نقص فيتامين بي 12، نقص المغنيسيوم، هذني كلها ممكن تسبب شعور بالخمول وانعدام الطاقة والتعب البسيط من يعني أقل مجهود. تمام. شغلة ثانية هي الوزن الزائد والسمنة تسبب حالة التهابية بالجسم، خلي الجسم يفرز شغلات اسمها أديبوكاينز اللي هي خلينا نقول معاملات التهاب. تمام. تفرزها الأنسجة الدهنية.
0: تمام. هنا هسه هو ما بالتهاب
1: أي،
0: بس الجسم ده يفرز
1: معاملات التهاب.
0: معاملات التهاب. إذا هذه ظاهرة التهابية هسه.
1: الجسم يدخل هو السمنة في حالة التهابية بالجسم يكون المريض، وعلى مود هذا الشيء مو بس إنه ده يرفع الدهون ويسبب لنا تصلب شرايين، يسبب معاملات الالتهاب هاي هم تسبب لنا خلل بالشرايين وزيادة وتسارع بتصلب الشرايين.
0: حبيب قلبي
1: أشكرك أشكرك خلني دا أصدمك اليوم.
0: يعني ليش قلت لك حلقتين؟
1: إذا تخلص بحلقتين كل شيء.
0: لأنه ذيج الحلقة حسيت إنه أكو شغلات أنت ما تحكيها. زين. في فترة من الفترات ظهر عندنا في قطرنا الحبيب طبيب من الأطباء قال لك إحنا نجيب المريض نحلل له دم نعرف فصيلة الدم، يعني أي بي أو أي بحدها بي بحدها بوزيتيف نيجاتيف عامل الآر إتش. وقال لك جماعة الأو يأكلون جزر وخس وأرانب، يعني جماعة ال جماعة المدري شنو لا أنتوا تأكلون لحم، وجماعة الجماعة الأي بي لا أنتوا حليب وأجمان. يقول لك كل فصيلة دم لازم تتغذى على نوعية معينة من الغذاء حتى تحافظ على رشاقتها. أي شيء تأكله برا هاي القائمة ممكن أن يسبب لك زيادة بالوزن أو ممكن أن يسبب لك مال نيوتريشن سوء تغذية. رأيك دكتور؟
1: هذا واحدة من الشغلات اللي تسمى خلينا نقول الريجيمات الزائفة الفات دايت. تمام.
0: الريجيمات زائفة أصلاً.
1: إيه؟ تمام. أوكي. مثل كان أكو طبيب ده يقول لك أنت حط هيك فد جهاز مثل هاي بإيدك أقول لك أنت شنو المفروض تأكل وشنو المفروض تبتعد عنه.
0: مال هايبوكسي هذا الجهاز؟
1: مو مال هايبوكسي، إنما هو ديفايس. أكو أجهزة، يعني أكو شركات، يعني مثل ما أكو معلومات خاطئة أكو شركات يعني
0: أوكي
1: خلينا نقول زائفة. تمام. أوكي في أحسن تقدير. فيقول لك إنه حتى موجود هذا الطبيب كان موجود يعني عليه مرضى هو أيهم ما تندي يروحوا له. هو طبيب أصلا اختصاصه جراحة عامة. تمام. للأمانة هو مو بأربي لا حتى الناس لا يفهموا غلط. تمام. أوكي يحط له الجهاز هنا يقول له يا أبا أنت المفروض تأكل هذا وما تأكل هذاك، لأن هذا يسمنك هذا ما يسمنك.
0: أوكي.
1: لأن كلها شغلات ما لها أي أساس علمي. تمام. هي مجرد أنه دا يستخدموها للشهرة بأنه أنت تعرف أنه خالف تعرف. تمام. أوكي.
0: زين هذه خلي نقول يعني الناس اللي تستفاد من هذه، يعني أكو ناس راحت واستفادت.
1: زين
0: علل لي السبب.
1: تمام. الفكرة هنا أنه إذا هو أني هو قال لي أنه المناسب لي الخضروات هواية والبروتين هواية أكيد راح أضعف. تمام. لأن هو هذا النظام صحي لنزول الوزن.
0: أوكي. تمام. يعني أوكي. هو راح ينطيك هيش راح ينطيك جدول غذائي.
1: أي. يعني إذا قال لي هذا الشيء. شغلة ثانية، احنا إذا يعني الجسم الإنساني كلش غريب طبعا، يعني النفسية كلش تأثر عليه. إذا أنا آمنت أنه هذا الدايت راح ينزل وزني ممكن أنه ينزل وزني حتى لو كان الدايت ما بيه تغيير ذاك الوقت.
0: يعني أنت عندك السايكايتريك الحالة النفسية للمريض واستعداد أنه ينزل وزن انطته طاقة إيجابية فقام يؤمن بأنه هذا الدايت المريح الحلو اللطيف رح ينزل وزن.
1: تمام. احنا هو مرض السمنة هو نيورو اندوكراين بيهيفرال ديزيز، يعني شنو؟ يعني هو عبارة عن مرض بالعصاب والغدد والاسلوب الحياة والتصرفات
0: زين. إذا أردنا أن نفهم أدوية السمنة بشكل صحيح، هل يجب أن نعيد تعريف السمنة اليوم كمرض استقلابي وليس مجرد زيادة بالوزن؟
1: أكيد أكيد، مرض السمنة هو مرض مزمن تمام، متعدد الأسباب، ملتي فاكتوريال، ماكو عامل محدد هو ده يسببه. فهي تعتمد أول شيء على الجينات الإنسان تمام، تعتمد على أسلوب حياته مثلا من أكل، من رياضة، من نوم، من قلق، وتعتمد على العوالم من المحيطة به، مثلا البلد اللي هو به ما بي أماكن مشي، ما يشجع على المشي تمام، ما يشجع على الرياضة، أكو تلوث بالبيئة تمام، يعني هواية عوامل ده.
0: هواية بسامي أرد الدكتور
1: ما قايلش استر علينا
0: دلعش على غير بلدان
1: أوكي تمام. فإحنا لما نجي نعالج مرض لازم نجيب دواء يشتغل على هواية عوامل تمام، فلازم نجيب دواء يشتغل على الشهية تمام، لازم نجيب دواء يشتغل على الغدد تمام، ولازم نجيب دواء يشتغل على امتصاص الأكل تمام. فلازم الأدوية الحديثة أول شيء تقلل الشهية تمام، وتعزز الإحساس بالشبع، وتقلل من حركة الأكل بالجهاز الهضمي حتى أنه الامتصاص يقل، وبنفس الوقت الإحساس بالشبع يطول.
0: زين، أكو فد نظرية علمية حلوة ذيك المرة حكينا عن جزء منها، بس أحس إنه ما ما ما وصلنا للنقطة اللي كنت أريد أوضحها. جماعة مقاومة الأنسولين، وأنا راح يقولوا لي هواية ناس يقولوا لي أنت هواية تسأل عن مقاومة الأنسولين، لأنه لحد الآن أنا ما مقتنع بمقاومة الأنسولين كمرض، هي دوامة سايكل،
1: هي خلينا نقول سيندروم.
0: سيندروم حلو، ظاهرة متلازمة،
1: شوية أعراض مجتمعة.
0: أنسولين موجود، أول شيء أكو سكر بالدم تمام؟
1: تمام
0: حلو، عندنا الخلية موجودة وأكو سكر بالدم، هذا السكر بالدم أخذ رسائل، والدم كله أخذ رسائل، انطل البنكرياس طلع أنسولين. الأنسولين وين المفروض يروح؟ يطب الخلية،
1: على باب الخلية،
0: على باب الخلية
1: يفتح القفل،
0: يفتح القفل تمام. حتى شنو؟ حتى يقدر هذا الجلوكوز الموجود بالسكر
1: يدخل الخلية.
0: أيوة يدخل بالخلية. هذا الأنسولين ما يطخ أو ما
1: القفل ما يجاوبه،
0: القفل ما
1: يدق الباب ما يفتح له.
0: يدق الباب ما يفتح له. هنا شو يرجع يصير؟ راح يزيد عندنا الجلوكوز
1: بالدم.
0: بالدم
1: تمام،
0: فرسالة من جديد تطلع
1: للبنكرياس،
0: من الخلية تقول يابا احنا ترى دزينا نريد أنسولين من زمان، مو للبنكرياس، فراح يرجع همين يصير عندنا.
1: هو رسالتين تمام، أول شيء الدم دي يقول دي دز رسالة للبنكرياس، يابا ترى أكو سكر كلش هواية، دز أنسولين.
0: زين،
1: والخلية تقول لك يابا أنا جوعان تمام، وماكو سكر وصلني.
0: أيه.
1: ما يقول علي ما فتحت، ما يقول علي ما فتحت الباب.
0: أوكي أوكي أوكي.
1: تمام؟,
0: تمام.
1: فبالتالي البنكرياس شلون يستجيب؟ يدز انسولين اكثر.
0: زين، بس هو اكو هاي الحلقه راح تظل تستمر.
1: اي، فالانسولين
0: شنو اللي يكسر هاي الحلقه؟
1: تمام، فانت الانسولين الزائد شو يسوي؟ عنده سكر بالدم وما دا يدخل للخلايا، يروح يراكمها كدهون حول الاعضاء الحشويه.
0: الانسولين نفسه هو
1: اي يراكم هاي السعرات الحراريه.
0: مو شغلته بس يفتح الباب؟
1: مش واحده من شغلات.
0: تمام،
1: شغلة ثانية مدى يشتغل زين، فشي يسوي هاي السعرات وين يوديها؟ خو ما تظل تفتر بالدم، يوديها يخزنها كدهون ثلاثية،
0: يعني يشتغل
1: حول أعضاء الجسم،
0: يشتغل بيك أب
1: تمام،
0: يحمل جلوكوز اللي هو سكر يشيله، يسوي دهون حشوية.
1: ايش يسوي؟ لأن المفروض هو يدخل للخلايا والخلايا تستخدمها كطاقة،
0: الخلايا تحرقه.
1: اي، بس بما انه الخلايا باب الخلايا مدى ينفتح مدى يستجيب للمفتاح اللي هو الانسولين، فهو الانسولين مضطر انه يخزنها كدهون حشوية
0: اللي هي الشحوم اللي داير مداير الاعضاء الحيوية
1: تمام، واللي تزيد لنا السمنة
0: اللي هي جزء من عدها الكبد الدهني وغير
1: الكبد البنكرياس حوالين البريتونيوم بالسمنة الوسطية.
0: اي زين، هذه الدهون هي تفرق عن الدهون اللي تحت طبقات الجلد.
1: نعم،
0: هذيك دهون صفراء يسموها،
1: حتى اكو براون فات واكو وايت فات. هذا تمام، يعني انت الفكره هنا شنو؟ هم مو شرط انه يكون هي دهون بنيه تحت الجلد، لكن هي كدهون تحت الجلد تكون من ناحيه الايض حميده تمام.
0: هذيك
1: الحشويه لا، الحشويه تفرز مثل ما قلت لك معاملات التهاب اديبوكايتس.
0: هذيك خطره،
1: خطره تسبب لنا مقاومه الانسولين تزيدها بالتالي فنظل بدائره مفرغه.
0: زين، الدهون اللي تحت الجلد منين جتي؟
1: هي نفسها، يعني هي عامه انه خلينا نقول سعرات تحولت الى دهون تحت الجلد. تمام.
0: لا بس ليش اكو جزء راح تحت الجلد وليش جزء افتر حول الاعضاء؟
1: احنا نحتاجه تحت الجلد، جزء منه نحتاجه تحت الجلد حتى يولد لنا فيتامين.
0: يعني قصدك من يقبط هنا يصير الخزن هوايه بعد يقوم يحول دار
1: حتى من يكون زياده عندنا ما يخزن تحت الجلد، الانسولين يروح يخزن اعضاء حشويه حول، يعني دهون حشويه حول الاعضاء. والمشكله بهاي الدهون الحشويه هي تسبب لنا امراض مزمنه، هي تزيد الضغط، تزيد الدهون، تزيد مقاومه الانسولين، بالتالي هاي الدائره المفرغه.
0: هل ممكن انه تتجمع
1: محل سرطانه؟
0: زين، هل من الممكن هذه الدهون الحشوية أنه تلتف دائر مدار الأعضاء فقط وما تروح تحت الجلد؟
1: ما تروح تحت الجلد، الإنسولين يعني خلنا نقول إذا كان عندنا مقاومة إنسولين ما يسبب تراكم دهون تحت الجلد، يسببها تحت الأعضاء الحشوية بالكبد،
0: فلهذا يصير عندك كرش أغلب الأحيان لأنه الأعضاء
1: سمنة وسطية.
0: سمنة وسطية قبل كان يقول لك اللي ما عندوش كرش ما يسواش قرش، كانوا يعتبرون أنه الكرش نوع من يعني من الوجاهة.
1: هي حاليا واحدة من العوائق لعلاج مرض السمنة الباريرز هي هاي المفاهيم الاجتماعية. تمام. المريض ينزل وزن يرجع لي يقول أني دكتور أريد أوقف هاي الأدوية، ليش والله دا يقولوا لي كلش نازل وزنك؟ يقول لك يعني أنت لما كان وزنك زايد ما كانوا يقولوا لك ليش هلقيت وزنك زايد؟
0: صح،
1: فانت اهتم بصحتك ولا تهتم بكلام الناس.
0: صح صح، من تجي تنزل وزن الناس تسالك انت شبيك مريض.
1: من انت زايد وزن ما يقول لك انت مريض، يقول لك انت ليش بزايد وزن،
0: يقول لك ما شاء الله
1: ما شاء الله ما في والله.
0: يقول لك شلون منور وجهه صاير قمر مدور، هو مو مدور لانه حلو، هو مدور لانه كله دهون. صدق يعني صدق مدور بدون شك. زين تمام،
1: فانت شلون تكسر هاي الحلقه؟ قلت لي
0: اي اني يعني بعدني لحد الان ما جاوبتني، اخذتني فررتني.
1: ارجعك رياضه، ابسط شيء الرياضه هي تحسن من شغل الانسولين وتحسن من استجابه الخلايا.
0: لا لا لا تطني عايش انت مو هناك تحكي بيها ابوكاين ودينطي مال التهابيه وصلنا للانسولين والريسبترات وبعدين تجي تقول لي تحسن.
1: ليه
0: هنا انا ايش راح يصير؟ احكي لي كيمياء هرمونات.
1: زين، الرياضه احنا من لما نسوي الرياضه
0: أي.
1: تمام، راح انه الحساسيه المستقبلات بالخلايا تتحسن فيقوم يفتح الباب بسهوله. تمام. الانسولين يجيب السكر المتراكم بالدم. تمام. يدخله وماكو دهون اخرى تتراكم. هذا واحد،
0: يعني الرياضه راح تخلي المستقبلات اللي على باب الخليه تستجيب إلى الإنسولين وينفتح باب الخلية ويطب الجلوكوز اللي هو السكر ويحترق ونصرف طاقة
1: وما يتراكم بالدهون. تمام. ومن نسوي رياضة أكثر خلنا نقول كمية السكر بالدم ما تكون كلش موجودة، ذاك الوقت الجسم شلون راح يضطر إنه يجيب من الدهون الحشوية ويحرقها حتى يستخدمها كطاقة. فبالتالي مع الرياضة احنا راح نحسن خلينا نقول حساسيه الخلايا للانسولين. تمام. وثاني شيء مع مرور الوقت الدهون الحشويه تقل، احنا قلنا الدهون الحشويه هي تسبب مقاومه الانسولين، فمن قللناها خلينا نقول فعاليه او حساسيه الانسولين
0: يعني تتحسن. كسر هذه الدائره المزعجه اللي الجسم ما يقدر يكسرها من تلقاء نفسه بس رياضه.
1: رياضه اكيد، اكل صحي، خضروات، بروتينات، نبتعد عن الاكلات المصنعه. تمام. وهماتين
0: أكلات المصنعة، يعني
1: أي شيء ملعب به.
0: بس دقيقة دكتور، هذا كل موضوع مجال كبير تتعبر عليها أي شيء. الأكلات المصنعة هسه تعدك أكلات مصنعة، أكو تونة أكلات مصنعة.
1: لا التونة ليش أكلات مصنعة؟
0: يعني مو مصنع دكتور أنت.
1: ما يخالف. لا أنا
0: ليش دا أقول لك؟
1: لا أنا بروسست، يعني مو بس جاية من مصنع، لا خلينا نقول متلاعب بها.
0: يعني قصدك لانشون.
1: اللانشون البرجر اللي موجود يعني خلينا نقول ما مصنوع بالبيت، اللي دا يضيفوه خلينا نقول يضيفوا له شغلات هواية محسنات نكهات وما أعرف شنو.
0: زين.
1: تمام. خلينا نقول
0: أشباه الأجبان.
1: الطحين اللي صاير كلش صفر بحيث فاقد كل قيمة غذائية به. تمام.
0: أوكي.
1: احنا لازم احنا تذكر لما كانوا قبل اكو الطحين كان بين خالة
0: اي طحين اسمر اي عادي
1: المفروض نستخدم هذا
0: اي هو جزء من القشور.
1: تمام. هو هذا احسن شيء لان بيه الياف. تمام.
0: هي هاي الالياف بالعكس ساعد على الهضم
1: والامور، ساعد على الهضم وهم تحسن من مقاومه، يعني اقل مقاومه الانسولين.
0: حلو
1: تمام. فاحنا نبتعد عن هاي الاكلات المصنعه، المشروبات السكريه وهذني كلها. تمام.
0: هو ترى الطحين الصفر هو علامه من علامات على اساس البرستيج والرقي، انه تتذكر احنا قبل نحكيها على صراحه عبرنا المرحله كان يقول لك بيت فلان ياكلون شو اسمه خبز اسمر. لا وشوف ما شاء الله بذول العام تعودين على شو اسمه على الغالي طحين صفر. طلعوا جماعه الطحين الصفر الابيض ذولا بالعكس قيمه الغذائيه باكلهم اقل.
1: واذا تتذكر كانت اوزانهم كلش اسمن. تمام. والناس اللي كانت تاكل خلينا نقول طحين بالنخاله ارشق وامراضهم اقل.
0: صح سبحان الله. شوف زين زين هسه احنا عندنا الرياضة والأكل الصحي، الأكلات المصنعة قلنا هذه خطر، بس نيجي على أشياء أنت تشتريها ما تعرف مصنعة.
1: زين.
0: ما تروح تشتري قونية تمن.
1: تمام.
0: هذا التمن طبيعي. أنت تقدر تطبخ من عنده وتأكل. شوف التقارير آني أنه يتم تصنيع التمن دكتور.
1: ما يخالف. تمام. أنت حاول عندك إمكانية أخذ مثلاً شغلات لوكال مصنوعة.
0: وإذا ما عندي إمكانية.
1: وإذا ما عندك إمكانية أكل التمن لكن بكميات قليلة. تمام. هو الكربوهيدرات مو مفروض يتجاوز ربع الوجبة. تمام. يعني هو كل وجبتك اللي إما تشفجير تمن يا إما تشفجير برغل يا إما قد الإيد خبز مو أكثر. تمام. الباقي لازم نركز على الألياف اللي هي السلطة والشوربة.
0: إذا الربع كربوهيدرات. طبعا. اللي هو تمن برغل او خبز او
1: معكرونه
0: او معكرونه. نعم.
1: وكل هذا ني نركز على الخيارات الاكثر صحيه مثلا اللي هي الحبوب الكامله. تمام. الخبز الاسمر التمن التمن الاسمر يعني مو كلش ولا لان عاده سعره كلش غالي والفائده ما تمتد.
0: هو شنو تمن اسمر هسه؟ هو التمن هو مو شلب وهذا اللي نعرفه. يعني يعني هو اكو نوع اسمر هو هذا شبيه يعني
1: هو التمن الاسمر ما متصفي مثل التمن الابيض. التمن الابيض شويه صاير بيه تصنيع بحد انه فاقد الالياف اللي بيه. تمام.
0: إيه كان مضروب قاصر هذا طالع
1: ذاك ثاني او معدل جينيا مرات.
0: اوكي. ممكن معدل جينيا يعني هم صار مثل الطحين الصفر.
1: طبعا. تمام. فالشغلات حتى الباستا هسه
0: لا بس اكو اكو اكو تمن بني بني يعني اكو يعني يعني يعني هذا مو لون يعني
1: هو عندنا احنا عندنا التمن بطبيعته هو تمن بني بالياف اكثر. تمام. وعندنا بي تمن ابيض اللي معدل جيناته. تمام. فاحنا اذا قدرنا على التمن البني سعره كلش غالي.
0: يعني قصدك هذا الموجود بالسوق كله معدل هذا الابيض كله الحبه الطويله وال 121
1: اغلبيتها معدله جينيا لكن الشغلات اكو لوكال. تمام. تمن يعني مثلا مال محافظتنا ومال عنبر والتمن اكري وهذني هذني لا ما معدله جينيا واصلا كلش صحيه. شويه اسعارها اغلى من خلينا نقول التمن المصنع اللي ما يجينا. تمام. الفكره الثانيه انه حتى المعكرونه هذني هسه اكو اختيارات اخرى اللي هي حبوب كامله او اكو مال بروتين مثلا مصنوع من الحمص او من العدس من شغلات. تمام.
0: اوكي. قصدك من البروتين هي احسن
1: كلش احسن. تمام. وربع الوجبه يكون بروتين. تمام. يا اما لحوم يا اما بقوليات. تمام. لحوم ده اقصد لحم احمر دجاج سمك ما عندي اي اشكال. لكن يا اما يكون خلينا نقول مسلوق او مشوي.
0: نعم.
1: واذا ردنا نسوي له خلينا نقول تقلاء لازم زيت زيتون.
0: بزيت زيتون. زين اكو ناس يقول لك زيت زيتون انت من تخلي على النار هنا انا راح اصير
1: ما مثبت علميا شغله. لا والله
0: حروب تجاريه بين الشركات
1: على الاغلب.
0: زين بالنسبه للزيوت ما دام طبينا بسالفه شو اسمه يقول لك زيت ال ال ال ال ال حب شمس وكذا هذا مو صحي.
1: هو اكثر الدهون صحيه هي زيت الزيتون وزيت الافوكادو. تمام.
0: زيت الافوكادو.
1: تمام.
0: أوكي.
1: يليها هي الزيوت النباتيه. تمام. يليها اللي هي خلينا نقول الدهون الحيوانيه.
0: هسه هو الزيتون والافوكادو هم نبات
1: ما يخالف الزيوت النباتيه الاخرى خلينا
0: اي يعني اول شيء عندك زيت زيتون بعدين افوكادو. زين زيت النخيل.
1: زيت النخيل من اسوا انواع الزيوت مثبت ومثبت انه ممكن يسبب سرطانات.
0: اذا جماعه اللي يشوف زيت النخيل لا يشتري.
1: حتى انه مشكله زيت النخيل ما موجود كزيت بس موجود بالشغلات اللي خلينا نقول مثلا بالشغلات اللي هو عادة تستخدم مثلا الخبز مال صاج. تمام. هذا الخبز بزيت نخيل.
0: بزيت نخيل.
1: تمام. اوكي. النوتيلا مليان زيت نخيل. تمام اوكي
0: حتى يحافظ على القوام مالتها اللمعه مالتها
1: وحتى يحافظ على السعر على الربح لهم تمام اوكي لان كلش ارخص تمام فانت من تشتري
0: نخله دكتور طبعا نخله واحده تطلع لك شف.
1: فانت من تشتري اي منتج اقرا المكونات مالته كلش
0: اذا زيت النخيل زين يجيك اكو فد زيت حسه طاشش طشه قويه زيت جوز الهند
1: زيت جوز الهند يعني
0: يقول لك هذا السي تي 8 كلش فد زيت او ام سي تي اويل
1: هذا اني كلها ما مثبتة علميا انه مفيدة اكثر من البقية لكن الدهون الصحية اللي مثبتة هي يعني اكثر واحد عليه ادلة علمية مدروسة 100% كفائدة صحية وزيت الزيتون
0: زيت الزيتون
1: خاصة كجزء من حمية البحر الابيض المتوسط الميديترينيان دايت
0: اوكي تمام؟ زين قلنا هذا الاوليف اويل هنا أنا راح نجي نقول دكتور اكو هواي يروحون يشترون زيت زيتون بس ما دا يتحسنون شون نعرف زيت الزيتون الاصلي من المواصلي
1: هاي ما اعرف
0: يعني ما تعرف بيه بس هو من سعره مبين يعني هذا شو اسمه مبين يعني ما معقوله تجيب لك لتر مثلا كل هذا مثلا ب 6000 دينار لا يعني هو غالي
1: صراحه انا شخصيا بالنسبه للزيوت حتى الزيت خلينا نقول اي زيت انا اشتري من الشغلات الشركات اللوكل تمام واكو محليه وككواليتي كلش مبين فيها فرق بس
0: انه
1: دقيقا شلون ولا صراحه ما اعرف معني لا تخليني افتي
0: اي لا لا بس عندي اسهل لا انت بودكاست وبراحتك تسال زين نطلع من هذا الموضوع ونطب على موضوع اخر اللي هو ما ادري اسال هسه لو خلي بعدين البربرين تمام. البربرين هو حبوب يقول لك هي من الاشياء اللي تساعد على الحرق وتساهم في تنزيل الوزن البربرين يقول لك هي عشبة غير ضارة ممكن تأخذها
1: تمام شوفون البربرين من الشغلات اللي مدروسة على مود تحسين مقاومة الإنسولين تحسين حساسية الإنسولين يعني نقلل مقاومة الإنسولين هي عشبة أنا وياك تمام أكو دراسات عليها لكن الدراسات مو بذيك القوة تمام والدراسات الكبيرة عليها بينت إنه هي مو cost effective يعني خلينا نقول ما تسوى الفلوس اللي ده يندفع بيها وإذا قارناها بشغلات أخرى مثل الميتفورمين الميتفورمين يتفوق عليها بهواية تمام ترى الميتفورمين هم أساس عشبة ترى يعني
0: خلينا نوضح ميتفورمين أدوية السكر
1: أي. اللي هو دواء يستخدم للسكر والمقاومة للإنسولين لتكيس المبايض حتى أكو دراسات عليه لتطويل العمر هم ماتين longevity
0: أي
1: والله دي يعني مضاد أكسدبي
0: راح يخلص من الصيدلية دكتور. لا
1: أوكي. فالبربرين ممكن يفيد بعض الأشخاص تمام لكن ما يسوى الفلوس اللي تندفع به لأن عادة كلش غالي إذا يشتغل والبربرين واحدة من الشغلات المكملات اللي ما عليها رقابة صحية تمام
0: ما تدخل الكواليتي كنترول
1: تدخل بس كواليتي كنترول ما راح يركز لك وش قد بي بربرين أو وش قد بي مواد أخرى
0: يفحص أنه مطابق للليبل
1: كشكل وكهذني حتى بالFDA حتى بأمريكا الFDA هذني المكملات الغذائية ما تدخل تحت
0: هي شلف لأنه رفي هي شلف هي موصفة طبية
1: فأنت ما تعرف أصلا بي بربرين لولا وإذا حتى بي بربرين ما تعرف هل راح يفيدك أنت للنان لأن ما يفيد كل شخص وإذا أنت عندك حالة مرضية مثبتة مقاومة إنسولين فراجع طبيب مختص ياخذ منك تاريخ مرضي اذا اكو سبب يتعالج تعالج السبب اذا لا يكتب لك ميتفورمين دواء امن رخيص فعال وامن جدا
0: زين الميتفورمين هنا احنا دا نعالج مقاومه الانسولين مو زين هو يندرج ضمن العلاجات للسمنه ايضا بهاي الحاله لكن بطريقه ثانويه
1: شوف هي كتنزيل وزن تنزيل الوزن مالتها كلش قليل مو هوايه تمام وعاده تفيد اللي هم عندهم سمنه بسبب مقاومه الانسولين
0: اي فقط
1: تمام
0: يعني هذا
1: وتنزيل قليل يعني احنا بس اذا عندنا مقاومه انسولين مسببت لنا شغلات اخرى لا ذاك الوقت الميتفورمين هو جزء من الخطه العلاجيه تمام وأكيد تحت إشراف
0: أعراض جانبية متفورمين
1: يعني عادة الأعراض الجانبية تكون غثيان ممكن آلام بالبطن إمساك إسهال وهاي الأعراض الجانبية عادة تقل مع مرور الوقت تمام أو إذا خلينا نقول المريض طولت عند الأعراض الجانبية ممكن ذاك الوقت نحول من الإميديت ريليز تمام اللي هو
0: مباشرة يتحلل
1: إلى المفعول المباشر إلى extended release اللي هو المديد المفعول يسمونه تمام الأعراض الجانبية ما تتكون أقل
0: طبعا هاي الأعراض الجانبية إحنا بنقولها ممكن أن تصير وحدة بيك أو ممكن تصير كلهن أو ممكن ما تصير ولا واحدة بس هي تذكر
1: لازم نعرف مرجع يعرف شكو عرض
0: لأنه أكو مرات الناس تأخذ الدواء تقرأ مباشرة الورقة الطبية فروح على الأعراض الجانبية أول ما يشوفها يفز. هذه يعني قانونيا لازم تكتب
1: تمام.
0: هي مو 100% تصير ممكن ولا واحدة منها تصير ومرات الشركات حتى تحمي نفسها تضيف أشياء نادرة جدا بهذا الدواء
1: حتى
0: باكر عقبه لا حد يروح يقول اني ترى من وراء هذا صار عندي زغلله بالعين واحد بال 10000 اي احنا كاتبين لك
1: كاتبين لك يا بالليفلت ليش ما قريتها
0: اي فهو هذا فيعني هي لانه اني يعني شايف ادويه يعني وكش من يعني اي اثر جانبيه ماكو
1: صح
0: بس من تقرا الاثار الجانبيه مالتها تخترع تقول ايش ما اخذ زين حكينا عن هذا اكو دواء بقلبي البارحه شفته نزلت لك إياه بتالي الليل
1: ريتاتوس فايد
0: قلت خلي أتز لك إياه تزيت لك إياه طبيت قبل شنو سويت بحث
1: أوكي.
0: قعدت أنبش نبشت أشوف لك إياه أنه هذول بعدهم بالمختبر دي يفحصوه
1: أي والله
0: والجماعة دي يبيعوه هنا أي
1: والله
0: الإعلان يمنا يقول لك فوت اشتري
1: يعني عندي مرضى ديجين جايبين
0: أنا طبيت شنو دا أتشيك قلت أشوف سعره وأشوف تفاصيله ورد الاسم العلمي مالته فمن يعني مو على مود اشتري على مود الحلقه يعني
1: أوكي.
0: فطبيت دا انبش بالموضوع فواني طيت الاسئله للصفحه قلت بين ما يجاوبوني اطب اسوي البحث مالي طبيت سويت البحث بعده بالمختبر زين هذا شنو منو
1: زين
0: شلون دا ينباع بعده هو بالمختبر
1: الريتاتو ترايد هو خلينا نقول دواء احنا عندنا ال ترزيبتايد اللي هو ده يشتغل على مستقبلين تمام
0: نعم.
1: الجي ال بي والجي اي بي وعندنا السيماغلوتايد اللي يشتغل على الجي ال بي وحده الريتاتروتايد يشتغل على ثلاثه اللي هو الجي ال بي والجي اي بي والجلوكاغون
0: يعني اقوى من الوقوفي واقوى من
1: الاوزمبيك
0: منجارة نعرف شلون بعد ما ناخذ هذا الاتصال هاتفي ونقول الو صباح الخير
2: صباح الانوار بالخير
0: هلا مرحبا يا صباح الخيرات اهلا وسهلا ست خالدة شلون الصحة
2: الحلو يعني كلش حلو انا ما داري اتصل يعني داري قاعد اسمع يعني الكلام كلش مشوق يعني
0: الله يحفظك من ذوقك يا عزيزتي ست خالدة
2: يعني صدق لازم واحد يسمع هكذا برامج يعني ثقافة طبية متفقول
0: الله يحفظك ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم عزيزتي شكرا جزيلا لاتصالك ربي يحفظكم على بيك
2: يعني بس سؤال تم يعني مثل ما اقول كفيت ووفيت كل اللي تشرحوه بس سؤال يعني كعام يعني مثلا الذي نحن يعني مثلا كل واحد ياكل شيء صحي يبتعد لا يسمن مثلا الشغلات اللي هي ضروريه اللي هي ستاندر اللي ناكلها دائما يعني كذا كذا نبتعد وكذا ناكل يعني حتى واحد يكون منفوق
0: إيه استفاد تمام عزيزي ان شاء الله هسه عندنا جزء من الحلقة راح نحكي عن هذا الموضوع بعد كم دقيقة إن شاء الله وتابعينا ونجاوب شكرا جزيلا لاتصالك هلا مرحبا دكتورنا العزيز ناخذ اتصال هاتفي آخر ما دام فتحنا الاتصالات ألو صباح الخير
3: صباح الخير دكتور شلونك
0: يا أهلا وسهلا يا هلا ومرحبا
3: بيك أهلا
0: الاسم بخير
3: الدكتور دكتور سوران
1: تسلمين يا رب
3: الله يوفقك ويزيد من أمثالك
1: آمين أجمعين إن شاء الله أحفظك
0: تفضل يا عزيزي الاسم بالخير
3: أنا رحاب
0: أهلا رحاب. وسهلا ست رحاب أهلا وسهلا بيك صديقة البرنامج أهلا وسهلا عندك سؤال
3: عندي سؤال دواء الأتكانت
0: إيه؟
3: مع الضغط
0: إيه؟
3: بينو أعراض جانبية مثلا إذا أكثر من 15 سنة يأخذون إيه؟ أعراض جانبية
0: هاي خوش سؤال هذا خوش سؤال تمام عندك سؤال آخر عزيزتي
3: لا الأملدوبين أكيد يعمل ورم بالرجلين يعني إذا يستمرون علينا وهو هم أنا ما الضغط
0: إيه تمام
3: نعم.
0: تمام عزيز شكرا لاتصالك شكرا لمشاركتك
3: شكرا
0: اهلا وسهلا مرحبا مع السلامه زين اكو اتصالات دا تيجي ما تلحق عليها بس خلينا نجاوب على هذا السؤال
1: زين ست خالدة دا تقول لنا اكل صحي
0: اي نعم
1: شو نسوي حتى نحافظ على وزن صحي
0: أي.
1: تمام اكل صحي ورياضه تنظيم نوم ابتعاد عن القلق اربع شغلات
0: أي.
1: تمام النوم يفضل 7 إلى 9 ساعات
0: أيه.
1: ومعظم الوقت يكون بين 10 و6 الصبح
0: تمام
1: تمام
0: تمام.
1: القلق نبتعد عنه على قد ما نقدر، وإذا ما قدرنا نبتعد عنه نسوي شغلات حتى خلينا نقول تسوي لنا بالانس. تمام،
0: غلس يعني،
1: مو نغلس حتى تقلل من مفعولها. تمام أوكي
0: تمام.
1: الشغلة الثانية الرياضة على الأقل 3 ساعات بالأسبوع. جاوب
0: أوكي. نأخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا ست وفاء. أهلا وسهلا. هلا مرحبا. هلا بيك. هلا معيني
3: دكتور عزيز.
0: أهلا وسهلا.
3: أحب أن أسأل سؤال.
0: تفضلي
3: دكتور. تبغى الصدغ يعني تضخم الصدغ، هل هو من السمنة أو من غير أشياء؟
0: إيه ما مفتهم.
3: والأطراف الأطراف من السمنة، يمكن الأطراف بس كبر الصدر.
0: أي.
3: السمنة من غير أشياء.
0: أي يعني هو الجسم بس كبر صدر بي مثلا، لو يعني غير أشياء بارزة مثلا
3: كبر صدر وشوية بطن، يعني
0: بطن أي أطراف
3: شيء قليل أطراف وشيء قليل، بس رجلين ماكو بتافلة، بس كبر الصدر.
0: أي هل يعتبر سمنة أو هو شيء آخر؟
1: بالرجال أو بالإناث؟
0: بالإناث.
1: كبر الرجال
0: ذاك غير شكل.
1: أوكي.
3: وما عنده علاج.
0: أي تمام تمام عزيزي، شكرا لاتصالك. شكرا عزيزي استرفع. اهلا وسهلا بك. اهلا ومرحبا. اي زين دكتور نكمل الاجابه مال الست خالده.
1: اي فان قلنا النوم الصحي.
0: أي.
1: تمام، والابتعاد عن القلق، او نسوي شغلات خلينا نقول توازن تقلل تاثير القلق على جسمنا. خلينا نقول مثلا
0: شلون احنا
1: يعني مثلا نسوي شغلات احنا نحبها، هوايات. تمام. أوكي. أو شغلات إحنا نؤمن بها، دي مثلا الصلاة، الدعاء، الروحانيات. تمام. أو التأمل، مديتيشن، اليوغا وهاي السوالف. تمام. أوكي. هذني كلها تقلل من تأثير القلق بالجسم.
0: حلو.
1: أوكي. هاي قلناها النوم، القلق، والرياضة 3 ساعات بالأسبوع. إما نخليها نص ساعة كل يوم، يعني ساعة بين يوم ويوم، للأشخاص اللي عندهم 5 أيام عمل ويومين إجازة، ساعة ونص بساعة ونص خلال أيام الإجازة.
0: تمام حلو. ساعدنا نوم وتجنب القلق والرياضة.
1: تمام. عندنا رابع شيء وأهم شيء، و70% من مفعول
0: إيش ناكل وإيش ما
1: ناكل. إيش ناكل
0: وإيش ما ناكل، راح نسوي حلقة اسمها إيش ناكل وإيش ما ناكل.
1: كويس زين. هاي من هسه. زين إيش ناكل، نركز على أكلنا إنه يكون متوازن. تمام. يكون بي كربوهيدرات، يكون بي ألياف، يكون بي بروتين، ويكون بي فواكه.
0: ترجم.
1: تمام.
0: ترجم.
1: يعني مثلا احنا اذا قعدنا على الريوك. تمام. أي. على قد ايدنا خبز مو اكثر.
0: على قد ايدنا خبز.
1: تمام. نجي البروتين مثلا بيض. تمام.
0: اوكي,
1: أوكي. نجي على الالياف، خضروات، على جوز. تمام. تمام. احنا فلخ نقول ربع الاكل هو كربوهيدرات،
0: ربع الاكل خبز، يعني
1: خبز
0: كريوك
1: او اي كريوك. تمام. او اذا كغدا تمن او برغل او معكرونه. تمام. وربع الاكل لازم يكون بروتين. يا اما لحم أحمر، دجاج، سمك، بقوليات.
0: تمام؟ بيض.
1: بيض، لبن، هذان البروتين.
0: سمك.
1: تمام؟ أوكي. والنص الأكل 50% من الأكل لازم يكون ألياف، خضروات عامة.
0: خضروات.
1: تمام. الخضروات كسلطة أو خضروات كشوربة. تمام. أوكي. هاي كلش ضرورية، وأهم جزء من موازنة الجسم بالهاي هي الألياف.
0: زين.
1: تمام. ويا كل وجبة أكل ناخذ حصة فاكهة.
0: ويا
1: الأكل يفضل حتى يختلط بالأكل، فمن يختلط بالأكل أكو ألياف بالأكل.
0: أي.
1: ما تخلي السكر اللي موجود بالفاكهة.
0: أي.
1: يعلى مباشرة. أي. ويسبب لنا الإنسولين يزيد.
0: أي.
1: تمام. أوكي.
0: يعني لأنه هي بيها أصلا سكر الفركتوز،
1: بيها السكر وبيها ألياف عامه، وبيها فيتامينات كلش هواية، كلش نحتاجها الفواكه. الفواكه مو عدوة لنا،
0: تخليها ويا السلطة ممكن.
1: تمام. حتى نتفادى انه السبايك اللي يصير ويا الانسولين.
0: يعني اضافه الانسولين. الجزر للسلطه مفيد.
1: والجزر خضروات ترى مو فاكهه.
0: اي اي بس الناس تعتبره فاكهه.
1: اوكي. الفاكهه مثلا تفاحه.
0: أي.
1: صغيره او أي. برتقاله صغيره.
0: بس انت عندك الطماطم مو خضروات، فواكه.
1: اي بس مدخل سلطه صح. اوكي. اي وال خلينا نقول الدهون المفيده كلش ضروريه، مثلا زيت الزيتون ويا سلطه. حبه
0: عندك معمل مال زيت زيتون دكتور؟
1: اكو ارتباطات مريض نعلن عنها. تمام. صمت ايد مكسرات.
0: مكسرات يعني بندق، جوز،
1: كاشو. تمام. حبه افوكادو، هاي كلش مفيده. هاي خلينا نقول وجبه صحيه متوازنه مشبعه. تمام. وكلش تفيد الإنسان.
0: أكو ناس يقول لك البيض مو صحي، أكو أطباء تروح لأنت يعني تدفع كشفية 50,000 مو من الأطباء هاي بغداد لا تفعيش
1: ما 50,000 ريال
0: لا لا أكو تروح تدفع كشفية 50,000 أنت وتحجز سرة وقدامك 30 واحد وراك 20 واحد يقول لك امتنع عن البيض.
1: أقول لك
0: يعني صاير عاني بأحد عائلتي يعني.
1: أنا أقول لك
0: يقول له لا تأكل بيض،
1: لا تأكل بيض. أنا هم أقول لك لا تأكل بيض مقلي تمام. البيض المسلوق أو البيض المقلي بزيت زيتون كمية قليلة كلش مفيد، مليان بروتينات ومليان دهون صحية هماتين. صح بيه شوية كوليسترول بار بس كمية قليلة مقارنة بالدهون الصحية الموجودة.
0: إذن عادي نأكل بيض بس ممكن مسلوق،
1: مسلوق
0: ممكن مسوي بالإير فراير بدون زيت
1: أو كمية زيت كلش قليلة
0: أو زيت زيتون رشة هيك خفيفة
1: كلش زين. أصلا مشبع. بروتين هو أبي يفيد بالعضل هماتين،
0: يفيد بالبناء. زين أكو يقول لك بعض أنواع الأغذية ممكن هي تسبب مشاكل قولون وبعدين هي تسبب مشاكل مثلا خلينا نقول بال بال بالهضم.
1: مثل شنو؟
0: مثلا جبن وجماعه الجبن وال
1: تمام. هو ممكن انه الالبان ومنتجات الالبان تسبب مشاكل بالناس اللي عندهم مشاكل ويا اللاكتوز تمام.
0: ويا اللاكتوز
1: اي هو 20% من الناس اللي عندهم قولون عصبي هم بالفعل عندهم مشاكل ويا اللاكتوز.
0: أوكي. اللاكتوز اللي هو السكر الحليب
1: أو السكر اللي موجود داخل الحليب داخل ومنتجات الألبان.
0: منتجات الألبان.
1: فإذا هو شخص من هذولا ما عندي إشكال يوقف هذولا ويركز على جزء آخر مو شرط يعني أقول لك هذا بصورة عامة وممكن الشخص يعدلها على مثلا أكو ناس أنه ما يأكلون لحم أصلا فهم لازم يعدلوها بس أنه المهم أنه يكون 25% بروتين. المصدر شنو كان أنت رتبها
0: يعني
1: على أسلوب حياتك
0: بقوليات عادي
1: كلش عادي.
0: لا أنا قصدي من أكو استثناءات مرات يعني إحنا مرات يعني مثلا أكو يعني هل ممكن أنت تطلب من مريض تقول له مثلا أنت لازم تقطع مثلا نوع غذائي معين يعني تقطع البروتينات؟
1: لا
0: ما ممكن.
1: بروتينات كلش ضرورية بس أنا أقول للمريض عدلها على أسلوب حياتك وعلى تفضيلاتك. أكو ناس ما تحب البيض، أكو ناس ما تحب اللبن، مو ما لغصبها عليه وأزيد الستريس عندك.
0: لا لا
1: تمام؟ ما فأنا أقول لك 25% من أكلك ربع أكلك يكون بروتين.
0: أوكي.
1: أنت رتبها
0: تمام حلو زين. جاوبنا على أستاذ خالد هسه لو بعد أكل شيء حابين
1: أي. تمام
0: زين. هذا قلنا الأكل لازم ربع حتى نعيد هيك رفرش نسوي ربع يكون كربوهيدرات اللي هو تمن خبز برغل معكروني ربع الأكل. أوكي
1: تمام.
0: الربع الآخر لازم يكون بروتين. ربع بروتين ربع راح يكون عندك دهون صحية.
1: لا الدهون صحية مو ربع تمام. هي البروتين وياها دهون صحية
0: يعني أوكي. كجزء لا يتجزأ منها
1: أي يعني من حظرة مثلا خلي شوية زيت زيتون ويا أو ويا الأكل صمت إيد مكسرات تمام أو حبة فاكهة. هاي الدهون الصحية
0: هاي دخلك
1: هاي إضافة. مو من الربع والنص تمام. ونص الأكل ألياف نركز على الألياف الألياف السلطة والشوربة.
0: سلطة والشوربة
1: تمام.
0: أوكي تمام. نروح على السؤال الآخر اللي بعده.
1: ست رحاب ده تقول لي إذا المريض عنده ضغط وصار له 15 سنة أكو مشكلة أعراض جانبية من الأتاكانت. الأتاكانت طبعا هو الاسم التجاري، الاسم العلمي هو كاندي سارتا. دواء من أدوية الضغط صار له سنين موجودة، دواء كلش آمن. أكو ماكو دواء بدون أعراض جانبية أكيد. ممكن يسبب مرات خلينا نقول ارتفاع بالبوتاسيوم بالناس، مو بالناس اللي عندهم ضغط، الناس اللي هم عندهم عجز بالكلى لأنهم يستخدم هناك هماتين تمام. لكن هي تقول عادي إذا نستخدم 15 سنة، عادي إذا تستخدمي 30 سنة هماتين كل
0: إذا هو آمن ما لم تظهر عليك علامات أخرى
1: تمام. بشرط أنه أنت ملتزم به ومسيطر لك على الضغط. إذا صار عندك أي عرض ممكن أنت تحس من الدواء راجع طبيبك حتى يشوف إذا هو منه لولا تمام. وإذا هذا العرض الجانبي نقدر نتفادى أو نقلل، إذا لا نبدل إلى دواء ثاني.
0: حلو.
1: وبالنسبة للأملودبين ده تقول لي هو شرط بكل إنسان يستخدم أملودبين يصير عنده تورم بالساق؟ لا مو شرط تمام. هو واحدة من الأعراض الشائعة لدواء الأملودبين ومعظم الأدوية من هذا الكلاس من هاي الصنف إنه تسبب تورم بالأطراف الجانبية. هو ممكن يكون مزعج لكن هو مو خطر أبدا وما يستدعي إنه نغير الدواء إلا إذا أزعج المريض.
0: هاي
1: بالنسبة للست رحاب
0: تمام.
1: ست وفاء ده تقول لي إذا أكو تضخم بجزء معين من الجسم هو طبعا إنه إحنا لما يكون عندنا سمنة يكون تجمع بالدهون
0: تمام.
1: واحدة من أماكن التجمع هي الثدي
0: نعم.
1: سبب حالة اسمها اللايبوماستيا هي موجودة ترى بالذكور وبالإناث تصير
0: طبعا.
1: أوكي. هذا
0: تثدي رجال ما تثدي. موضوع هذا
1: لا تثدي هو غاينيكوماستي هذا شيء ثاني. تثدي إنه يصير نسيج مثل الثدي تمام. أوكي. نسيج غدي تمام بالثدي.
0: أها.
1: اللايبوماستي لا هو تجمع دهون منطقة الثدي.
0: أها.
1: وسببها السمنة.
0: أيوة.
1: من نعالج السمنة
0: يعني هذا غير هذا
1: غير.
0: أوكي حلو.
1: اللايبوماستي هو تشحم خلينا نقول تدهن الثدي. تمام. الغاينيكوماستي هو تضخم الثدي بالرجال. أوكي. بالنساء أو بالرجال إذا كان عندنا تدهن بالثدي العلاج هو أكل صحي ورياضة ومرات أدوية السمنة إذا استلزم الأمر.
0: يعني هو باقي أعراض الجسم ما باقي أجزاء الجسم ما بيها
1: يكون بيها تمام.
0: بس شيء قليل
1: بس يعني لا
0: هنا يبرز أكثر.
1: ممكن يكون جزء من السمنة بكل الجسم
0: دكتور. بس خلينا نروح بمخيلة المريض أكثر. هي دا تحكي عن الزيادة المبالغ بها بحجم
1: تمام. هي قالت مو بس هناك حتى بالرجل هم موجود.
0: أي.
1: فهي جزء من السمنة.
0: جزء من السمنة.
1: فتعالج السمنة وإذا كلش هي مسببت لها أعراض مثلا هي مشكلتنا إحنا بالتدهن الثدي إذا كان خلينا نقول هواية ممكن يسبب مشاكل بالفقرات بالإناث.
0: بالظهر ثقيل طبعا.
1: إيه تمام. فهنا ذاك الوقت ممكن تراجع طبيب جراح ينطيها الخيارات ممكن حتى إحنا عندنا جراحات تصغير الثدي. ريدكشن بريست ريدكشن تمام.
0: زين. البعض يقول أنا لما رجعت من الحلقة كنت سألوني قالوا زين إحنا يعني نريد ننزل 4-5 كيلوات إلى 6 كيلوات فش نأخذ أوزمبيك ما منجارو لو شو اسمه نروح وقوفي لو مثلا ساكسندا. قلت هذا السؤال بقي للحلقة حتى لا أفتي كل واحد باختصاصه دكتور
1: عشتيتك هو الزين. زين هاي الأدوية لعلاج مرض السمنة تمام. ومرض السمنة علاج مزمن يحتاج علاج مزمن. هاي الأدوية مو مضادات حيوية نستخدمها كورس ونوقف.
0: يعني 4-5 كيلوات يعتبر مو سمنة.
1: لا هذا
0: زيادة وزن.
1: هذا غرض تجميلي أو زيادة وزن أو أصلاً لا هو وزنه صحي. بس هي تريد تصير شوية أنحف.
0: أنت شلون عرفت هي؟
1: هاي الأسئلة عادة هي. خلينا نكون متحيزين بس هي الأسئلة هي عادة هيجي. تمام. فهاي الأدوية
0: لأن احنا نسأل وراء 40 كيلو فوق الرياجيل فهي 4-5 كيلو صحية كانت.
1: تمام. فهاي الأدوية لا ما أنصح بيها لأن مجرد ما نوقف هاي الأدوية الوزن اللي فقدناه يرجع.
0: اها الوزن اللي فقدناه يرجع يعني بس حرق فلوس لفترة معينة لمناسبة معينة وبعدين يروح. زين الوزن المتوقع خسارته في خلينا نقول أول ما نبلش يعني حتى الواحد لا يحبط يعني بلش استخدم أي واحد من هذول المجموعات.
1: احنا أول شهر خلينا نقول مو أول شهر أول 3 أشهر بالنسبة للأوزمبيك وأول 6 أشهر بالنسبة للمونجارو احنا بدنا نعدل بالجرعة شوي نصعدها حتى نوصل إلى الجرعة العلاجية نقلل الأعراض الجانبية. فإذا أنت أو أنت ما فقدت وزن خلال أول 3 أشهر ويا الأوزمبيك وأول 6 أشهر ويا المونجارو عادي تمام لأن احنا ما واصلين الجرعة العلاجية اللي هي 15 ملي جرام هنا واللي هي 2.4 ملي جرام هنا. تمام. لكن هو احنا أول شهر نفقد مثلا كيلوين أكثر أقل اللي هي احتباس السوائل يروح
0: احتباس السوائل المي.
1: ها. ولكن لما نجي على القدرة العلاج القدرة على تنزيل الوزن احنا نحسبها من 4 أشهر إلى سنة. هاي القدرة بالنسبة لأدوية الساكسندا هي تقريبا 10% من كتلة الجسم. إذا المريض كان وزنه 100 كيلوغرام ممكن خلال 4 أشهر إلى سنة يصير 90. أوكي. بالنسبة للأوزمبيك تقريبا 17%. إذا كان وزنه بالبداية 100 مع الماي ممكن يصل 83.
0: زين ليش ممكن أكو ناس تستخدم أوزمبيك مع العلم هذا أحسن يعني دا ينزل أكثر؟
1: يا هو أحسن المونجارو. المونجارو أنا بالعراق ما أنصح به.
0: مضروب
1: مو ما
0: خلي
1: يا طق بطق
0: اقول لك صار لنا ساعه احنا ما خلينا واحد ما
1: طق بطق. السالفه هنا شنو المونجارو ما موجود رسمي كل اللي ده يجي تهريب يعني ما مفروض من يجي بالحدود او بالمطار يشوفوا ما يعبروه. اوكي. فهذا شي يسوي المريض اللي خلينا نقول اللي ده يجيبه مو المريض التاجر خلينا نقول ده يتاجر بهاي
0: القشخجي
1: المهرب تمام. وين يهربها مرات داخل محرك سيارة مرات فوق التاير. فالتخزين والنقل الله أعلم شلون صاير
0: جايب لك يا يغلي هذا
1: الله أعلم كل شيء يصير
0: يعني هو لم يحفظ بطريقة طبية صحيحة لأن هذا محارير ودرجات حرارة معينة
1: هو
0: وخزن وشمس
1: هو الدواء من يجي ترى بيها حاويات
0: كونتينرات
1: وبيها ثيرموميتر وبيها فلاش ديسك ترى هذا الفلاش ديسك من يوصل مجرد انه يفتحوها التقرير. يخلوها على الكمبيوتر بالانترنت مثل مالت الانتخابات قبل يدز الداتا للشركه.
0: اي
1: الشركات المحترمه البراند تمام. اذا شافت الشركه انه خلال عمليه النقل تعدت درجات الحراره المسموح بها تطلب من الوكيل انه يرجع لها هاي الباتش كامله. فهاي بالنسبه خلينا نقول موجوده شركات البراند المحترمه مثلا اوزمبيك هسه رسمي موجود وسيماغلوتاي تمام. بالنسبه للمونجارو الشركه ما مدى تجيبه اصلا
0: ما موجود
1: ما موجوده. فأنا ما أنصح به إلا إذا أقول المريض شنو بشكل إنه يرجع لها هاي الباتش كاملة. فهاي بالنسبة خلينا نقول موجودة شركات البراند المحترمة مثلا أوزمبيك هسه رسمي موجود وسيماغلوتاي تمام. بالنسبة للمونجارو الشركة ما مدى تجيبه أصلا
0: ما موجود
1: ما موجودة. فأنا ما أنصح به إلا إذا أقول المريض شنو بشرط واحد تستخدمه

0: في المونديال يحتاج تراخيص وشركه وكومه
1: سوي
0: مو بالنا هالشغلات اوكي وريتات تو ترايد اللي انت تحكي
1: بيه بعد الما مفحوص
0: اشوف هو واصل مكملين التجارب مع المرحله الثالثه بس الشركه ما منزلتها بشكل تجاري هو ينزل 30% من كتله الجسم
1: حلو
0: اذا كان وزنه 100 ممكن يوصل 70 اوكي لكن بعدها الشركه ما منزلتها والشغلات اللي موجوده ده تجينا على انه الريتات ريتات والمريض ده يشتري
1: شلون ده يجي
0: هو يعني قلم ما اعرف
1: لا يعرف هو قلم
0: ها اوكي
1: يعني قصدي هو ما دام الشركه ما اطلقته
0: مو شركه ترى الله اعلم شكو بيه الله فقط يعلم شنو خلينا نقول التاجر اللي مصنعه اللي هو سواء كان صيدلاني هم تاجر ترى بهاي السالفه الله اعلم مش حاطبي
1: يعني مو هو نفسه اللي
0: مو شرط لا ممكن أصلا ممكن يكون بي مونجارو أو ممكن بي أوزمبيك بجرعة أعلى فتنطي مفعول أعلى فهو أكيد أعراض جانبية أعلى لأن فترة بالبداية من إجا الأوزمبيك كان أكو أقلام مال إنسولين تمام كانوا يحطون عليها ليبل مال أوزمبيك ويبيعوا عليها أوزمبيك الأوزمبيك تنفر هيجي ما ينفتح فالقلم كان قلم أبيدرا عادة اللون تقريبا مقارب له كانت تفتح القلم هيك يطلع الوحدات مالته مثل الانسولين فكان بي انسولين صافي وكان عندي مريض ومريضتين صار عندهم هبوط بالسكر من اخذه لان انسولين والمريض ما بي سكر كان عادي يسمون على مود السمنه
1: كان مال نوفو نوردسك
0: كان الاوزمبيك ونوفو نوردسك الشركه المنتجه له تمام بس كان خلينا نقول كميات قليله تجي فهم استغلوا التهريب هيك
1: لهذا فتره كان مقطوع فتره كان مقطوع وراها ظهرت وجبه وبعدين اختفى اوكي وصلت المعلومة زين دكتورنا العزيز كيتو كارنيفور صيام متقطع حمية البحر المتوسط دوخونا بهاي الريجيمات زين. هل هذه الريجيمات ضرورية مع الأدوية اللي ناخذها من أجل التخسيس
0: أكيد هو نظام الأكل الصحي والرياضة هو الأساس مالت البيت مال علاج السمنة
1: زين
0: أي شيء يجي وراء مبني على هذا الأساس
1: مبني على هذا الأساس
0: يعني إحنا لو أدوية سمنة همات نستخدم لازم يكون أكلنا صحي ونسوي رياضة إذا سوينا عمليات قص معدة وتحويل مسار لازم هم يكون ويانا أكل صحي ورياضة
1: زين هاي أي حمية أكو كارنيفور أكو كيتو أكو حمية البحر المتوسط أكو هواية السام متقطع
0: زين انت خلينا نقول الحميه اللي اكثر عليها دراسات وفائده ويا هاي الادويه هي حميه البحر الابيض المتوسط
1: اشرح لنا اياها باختصار
0: حميه البحر الابيض المتوسط هي حميه كلش سهله وكلش مناسبه لنا لان بيها تنوع بالاكل ما بيها حرمان وشغلات احنا دا ناكلها دا يركز على الالياف الخضروات والسلطات خلينا نقول الاجبان الصحيه مثل الفته وهذني اوكي وهماتين زيوت صحيه
1: حلو.
0: افوكادو زيت زيتون
1: يعني نفس اللي شرحت لنا قبل
0: شويه نفس الشيء بروتينات صحيه مثلا اسماك هوايه اوكي هي حميه البحر الابيض المتوسط مثلا الشعوب اللي موجوده على البحر الابيض المتوسط تستخدم هذا الاكل اكلها اليومي
1: هذا اكلها الطبيعي اذا هي ليست حميه هو غذاء طبيعي
0: وغذاء متوازن
1: غذاء متوازن أي.
0: وكميه الكارب بيها كارب خلينا نقول حبوب كامله عاده اوكي فحمية كلش صحية
1: على هذا الكلام ده أقاطعك أنت بهاي الدول من تروح ومن تطلب الأكل ما ينزل لك خبز أنت تشتري الخبز
0: أي؟
1: يعني شايف ما يجيبوا لك الخبز فري إحنا وين ما تروح يجيب لك مثلا نزل لك فد 4 قرص 5 قرص خبز
0: كله صفر
1: يضيف لك إياه هناك الوجبة تنزل لك بدون خبز فتقول له لا أريد نزل فيجيب لك الخبز كأنما عنصر إضافي يعني الخبز بهالقد
0: أوكي والخبز عادة يكون حبوب كاملة
1: حبوب كاملة
0: أسمر تمام
1: فلهذا أيضا هم في حسبانهم أنه هذا كمية معينة وليس أنه ترس بطن أوكي
0: فحمية البحر الأبيض المتوسط هي من أكثر الحميات المناسبة للاستخدام مع هاي الأدوية
1: تمام جدا جميل جدا هل أدوية التخسيس تسبب الإدمان؟
0: لا
1: شكلها مع الإدمان شكلها مع الواحد هيك يفتح القميص ويضرب الأبرة هيك تحت الجلد
0: ترى هاي دخلتنا بوصمة السمنة استجمة لا عيني لا أقول يا الله مو هيك لا الفكرة هنا أنا مو إدمان بس ما ليش يقولون إدمان لأن احنا إذا وقفناها الوزن راح يرجع هاي الأدوية دا تسيطر على مرض السمنة
1: لأن قلنا هو مرض مزمن فعلاجه مزمن
0: انت المريض اللي عنده ضغط من يوقف الأدوية ضغطه يصعد ولا؟
1: يصعد يصعد.
0: هل هذا المريض هو مدمن على الدواء؟
1: لا، إلا ما ندر أنه ضغط استقر فالطبيب قال له بعد هذا
0: شوي شوي نقلل. تمام. هل هذا المريض مدمن على دواء الضغط؟
1: لا لا.
0: خلاص.

0: هذا السمنه، مريض السمنه
1: اللي مو سؤالي هذا، ما يقال
0: ما يقال انا اوجه الجواب لما يقال عن طريقك.
1: هل
0: مريض ما طول مريض الضغط دواء ما يسبب له ادمان، ليش مريض السمنه دواء يسبب له ادمان؟
1: زين، اكو اشاعات تطلق يقول لك لا هاي الادويه ما عادش ما ادري ايش تسوي، ممكن تسوي عقم، تبعدك شاب ما متزوج تاخذ هاي الادويه تنزل وزن، تاثر على الهرمونات، تقلل من الخصوبه، لا تاخذها.
0: بالعكس تزيد الخصوبه، لان يعني هي السمنه واحده من عوامل قله الخصوبه والعقم بالرجال وبالنساء. بس اكو نقطه كلش مهمه هنا، النساء اللي يحاولون الانجاب ما لازم يستخدمون هاي الادويه،
1: يعني اثناء فتره محاوله الانجاب،
0: أكيد.
1: مو قبل ما تتزوج،
0: الفتره
1: اللي تريد تجيب بيبي،
0: اي قبل المحاوله بالانجاب بشهرين ما لازم يكون هاي الادويه مستخدمه، خاصه الاوزمبيك والمونجارو والساكسندا. يعني شهر واش اوت بيريد نحتاج، احنا نحتاج انه شهر نوقف الدواء بعدين نحاول الانجاب،
1: نحاول الانجاب. زين، الترهل الذي يحدث بعد نزول الوزن هل هو علامة خطرة ومن علامات خلينا نقول اللي تشير الى انه يجب التوقف عن العلاج؟
0: لا، لكن هو الترهل ما يصير الا اذا احنا استخدمنا جرعة كل شهوايه من البدايه، مو بالتدريج، واستخدمناها تحت مو تحت اشراف طبي. هي مثلا اللي يسموها الاوزمبيك فيس، اللي تصير اكثر شيء بالمشاهير، اللي خلينا نقول يستخدمون جرعة هوايه فينزل الوزن بكل بسرعه، بحيث الالياف اللي بالجسم بالوجه ما تقدر
1: احد الفنانين شغلنا اغنيه ذيك الحلقه، كان مستخدمه الاوزمبيك فصار وجهه اوزمبيك.
0: اعتقد مونجارو مستخدم على حسب اللي عارفه، بس هو اللي يتسمى الاوزمبيك فيس. شلون نتفادى؟ انه تحت اشراف طبيب، اوكي، والجرعه بالتدريج، ومن شفنا انه اكو ترهلات بدت، لا نخفف زياده، مو نخفف يعني ما نتسرع بزياده الجرعه،
1: أوكي.
0: نشرب مي وسوائل هوايه، بروتين كلش هوايه، وتمارين حتى ننطي مجال للجسم انه يتاقلم.
1: لطيف جدا دكتورنا الغالي، اختار لنا اسم من هاي الاسماء واقرا لنا اياه حتى نعرف من فاز ويانا بجائزه عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصه
0: ست وفاء
1: في زراعه وتجميل الاسنان. اللي فازت ويانا ست وفاء سمعاني، والف مبروك. ودكتورنا العزيز، اللقاءات وياك شيقه، الحديث ممتع، نتمنى انه دائما تكون في تالق مثل ما عهدناك، وربي يزيدك من معلوماتك. وشكرا لكل ما تقدمه من اجل المراجعين والناس. للامانه الدكتور سوران، يعني دزيت لكم شخص يعني ببلاش عالجهم، لانه مجرد ان نعرف انه حالتهم الماديه تعبانه، فشهاده لازم اقولها بحقك.
0: هذا واجبنا
1: حبيبي. اتمنى لك كل الخير والموفقيه، وشكرا جزيلا لك.
0: موفقية للجميع، شكرا لكم.
1: أعزائنا المستمعين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة، في أمان الله.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الفبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: هاويتم بسيم الحضور اخن كلوخن، ونريد نشكر ست شمريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة وجابونا إخواننا ولبوا طلب الدعوة أنه يكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم وعشاء خفيف بسيط هيتشي بيناتنا وعلى الأنغام. شكرا جزيلا لحضوركم مرة ثانية، وأتمنى أنه هاي القعدات وهيتشي لمات دائما تكون مستمرة كل مكان بعنكاوة. هايتم بسيم كله.
1: في لفتة إنسانية تجسدت فيها روح العطاء ورد الجميل لبركة الحياة وسكينة الروح كبار السن، نظم نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عصر الثلاثاء الموافق 9 حزيران الحالي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل أمسية عشاء خيري لمسني دار الرجاء في عنكاوة، شارك فيها الأب ريان عطو.
2: حقيقة أنا كنت دا أمر صدفة وما أعرف بالموعد، بس فرحت كثير لأنه عندنا دار عجزة المسنين اللي يديروها شمريتة وخالدة، بصراحة منذ البدايات كنا معاهم نحن، والله يبارك جهودهم لأنه إلى اليوم دا أشوف أنه العدد كبير من المسنين يعيشون بهذا البيت، وأكيد فالتهنئة خاصة لنادي الشباب على المبادرة الرائعة اللي تجمع هذول المسنين بالشباب والعوائل البقية اللي اجتمعت هنا، والتقيت بكثير ناس ما كنت شايفهم ومنهم المعلمة مالتي من الابتدائية سيد عابدة، هي هنا موجودة، فالله يبارك ويزيد وإن شاء الله دائما.
3: طيب أبونا تستمر. أنت شفت هذه اللوحة الجميلة الحلوة، أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
2: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها، يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم، وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
3: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
2: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم، يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم، لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم، فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
3: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
2: وأكثر،
3: نقدر نقول هالشكل
2: وأكثر شيء. أكيد أكيد لأنه الأب والأم يبقون طول حياتهم يترجون شيء صغير من الأولاد، يعني المحبة اللي يعطولهم إياها هي كبيرة، ربوهم تعبوا عليهم سهروا عليهم، يمكن ما ينتظرون كثير أشياء بس ينتظرون يسمعون صوتهم
3: لمسة حانية. بالضبط بالضبط
2: صوتهم يسمعوا يكفي.
3: رسالة جميلة أبونا ريان، نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
2: شكرا لكم. شكرا جزيلا.
1: تضمنت الأمسية فقرات غنائية تراثية إضافة إلى مبادرات متنوعة أدخلت السرور إلى نفوسهم، كما عززت اندماجهم المجتمعي وعكست قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.
4: بالنسبة لإدي وتنخ أمسية متميزة جدا، قملة قاوة جمعية عنكاوة المرأة والطفل ونادي شباب عنكاوة، استضافة ودلان مجموعة من دار الرجاء للعجائز طبعا، وكما عزموخ له أخني يعني ودلن خمسية ترفيهية طالو تدب ذكره بذكرياته تراثية، وتيوخ قاعدة كبيرة بالسنتة من هي العامة ضد جمعية وجماعة نادي الشباب، طبعا أي خطوة وليلة وأخني اتباوي لأن النشاطات طالو كبيرة، وأخني بالبداية كنت تأسيس جمعية كمود أخلا من أهميات النية وقاود جمعية بأن أخني تأسيس أخوة دار للعجزة في حال حصلخوا على قطعة أرض من بلدية عنكاوة، بعد مراجعات كثيرة طبعا طالت بلدية عنكاوة لم حصلن قطعة أرض شمت جمعية، فأي مشروع فشلة طبعا.
5: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: هاوي تنبسيم الحضور أخن كل أخن، ونريد نشكر ست شمريطة وست خالدة لأنهم لبوا الدعوة وجابونا إخواننا ولبوا طلب الدعوة أنه يكون عندنا لمة حلوة وقعدة طربية للمسنين بعنكا وبوجودهم وعشاء خفيف بسيط هيتشي بيناتنا وعلى الأنغام. شكرا جزيلا لحضوركم مرة ثانية، وأتمنى أنه هاي القعدات وهيتشي لمات دائما تكون مستمرة كل مكان بعنكاوة. هاي تنبسيم كل أخر.
1: في لفتة إنسانية تجسدت فيها روح العطاء ورد الجميل لبركة الحياة وسكينة الروح كبار السن، نظم نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عصر الثلاثاء الموافق 9 حزيران الحالي بالتعاون مع جمعية عنكاوة للمرأة والطفل أمسية عشاء خيري لمسني دار الرجاء في عنكاوة، شارك فيها الأب ريان عطو.
2: حقيقة أنا كنت دامر صدفة وما أعرف بالموعد، بس فرحت كثير لأنه عندنا دار عجزة المسنين اللي يديروها شمريتة وخالدة، بصراحة منذ البدايات كنا معاهم نحن، والله يبارك جهودهم لأنه إلى اليوم دا أشوف أنه العدد كبير من المسنين يعيشون بهذا البيت، وأكيد فالتهنئة خاصة لنادي الشباب على المبادرة الرائعة اللي تجمع هذول المسنين بالشباب والعوائل البقية اللي اجتمعت هنا، والتقيت بكثير ناس ما كنت شايفهم ومنهم المعلمة مالتي من الابتدائية سيد عابدة إياتها هنا موجودة، فالله يبارك ويزيد وإن شاء الله دائما.
3: طيب أبونا أنت شفت هذه اللوحة الجميلة الحلوة، أحب توجه فد رسالة لكل ابن أو ابنة عندهم أب وأم.
2: هذه طبعا أكيد رسالة يعني أكيد من القلب أقولها، يعني أكيد كل أب وأم يحتاجون يشوفون أولادهم، وأكيد خاصة عندنا في بعض القصص بدار المسنين اللي أنا أعرف بيها من قريب.
3: جنابك أنت معاصر بعض القصص يعني.
2: أكيد يعني كثيرين من الشباب والعوائل الشابة اللي تركت أهاليها يعني لازم يعيدون النظر في قرارهم، يعني على الأقل إنه يرجعون يشوفوهم يشوفون وضعهم حالهم، لأنه هذول المسنين الكبار بالعمر كثير منهم دي ينتظرون هذا اللقاء ويمكن دي يصلون ليل نهار حتى يشوفون أولادهم، فأكيد فت شعور مهم وإحساس من قبل الأولاد حتى يجون يشوفوهم.
3: نقدر نقول بسمات مسروقة من طعم المرارة
2: وأكثر،
3: نقدر نقول هالشكل
2: وأكثر شيء. أكيد أكيد لأنه الأب والأم يبقون طول حياتهم يترجون شيء صغير من الأولاد، يعني المحبة اللي يعطولهم إياها هي كبيرة، ربوهم تعبوا عليهم سهروا عليهم، يمكن ما ينتظرون كثير أشياء بس ينتظرون يسمعون صوتهم،
3: لمسة حانية. بالضبط بالضبط
2: صوتهم يسمعوا يكفي.
3: رسالة جميلة أبونا ريان، نورتنا اليوم وشرفتنا بحضورك.
2: شكرا جزيل لكم الشكر. شكرا جزيلا.
1: تضمنت الأمسية فقرات غنائية تراثية إضافة إلى مبادرات متنوعة أدخلت السرور إلى نفوسهم، كما عززت اندماجهم المجتمعي وعكست قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.
4: بالنسبة لإدي وتنخ أمسية متميزة جدا، قملة قاوة جمعية عنكاوة المرأة والطفل ونادي شباب عنكاوة، استضافة ودلان مجموعة من دار الرجاء للعجائز طبعا، وكما عزموخ له أخني يعني ودلن أمسية ترفيهية طالو تدب ذكره بذكرياته تراثية، وتيوخ قاعدة كبيرة بالسنتة من هي العامة ضد جمعية وجماعة نادي الشباب. طبعا أي خطوة وليلة وأخني اتباويلا النشاطات طالو كبيرة، وأخني بالبداية كنت تأسيس جمعية كمود أخلا من أهميات هي وقاود جمعية بأن أخني تأسيس أخوة دار للعجزة في حال حصلوا على قطعة أرض من بلدية عنكاوة. بعد مراجعات كثيرة طبعا طالب بلدية عنكاوة لم حصلن قطعة أرض شمت جمعية، فأي مشروع فشلة طبعا.
5: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران إلى الساعة 11 صباحا وحتى 17 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

احبك حيل احبك ما اريد انساك واحب جروحك من عندك جروحي روحي وما اقول لك شو

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: ما معك كيف لو لا يخرب راسني طالق
1: يا زيلوخ لا يخرب طالق لا يخرب طالق
0: وين قلت
2: قرنا براتيخن ولا الامبريم بابي
3: ناشا عيبله حلو النبرات هوخن شلون خا اصلا

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوة قلب دكتوخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

ومنك ومن زمانك والمكان. ولو أني خبأتك في عيوني

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا الذبذبة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.